0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: حين يصبح رحيمهم سين سبع مرات.
1: حسبي الله،
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: يمسي
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في قرى بفلسطين كانت مليانة حياة وفرح وهلأ صارت بس ذكرى منسية. من بين هالقرى شوشحلة يمكن أول مرة بتسمع فيها بس إلها حكاية ما لازم ننساها. شوشحلة قصة قرية فلسطينية ما بتشبه غيرها، بتقع بمنطقة ببيت لحم جنوب الضفة الغربية، وكانت قبل النكبة قرية نابضة بالحياة ببيوتها الحجرية القديمة وأراضيها الزراعية الواسعة، خاصة أشجار الزيتون اللي عمرها أجيال. لكن القصة ما انتهت هون، لأنه شوشحلة اليوم مش قرية عادية، فيها عائلة واحدة بس. رغم أنه أغلب بيوتها اندثرت وتحولت لأطلال، لسه فيها عائلة رافضين يتركوا أرضهم، عايشين بين الحجارة اللي بتحكي حكاية وطن. كل السكان الأصليين ممنوعين من الرجوع لمنازلهم بسبب سياسات التهجير والاحتلال، وأرضهم صارت شبه مهجورة إلا هالعائلة اللي مصممة تضل تحرس ذكريات القرية وصمودها. شوشحلة اليوم مش مجرد قرية مهجورة، بل هي رمز للصمود والتحدي، قصة كرامة شعب ما بيقبل ينمح من الذاكرة، وحكاية وطن لا تزال تنبض في قلوب القلائل. بين أطلال البيوت وأشجار الزيتون ما زالت الحياة بتصر على البقاء، وصوت شوشحلة بتردد إنه الأرض لا تنسى والحق سيعود مهما طال الزمان. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: بيك زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: بريدنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
0: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري.

0: اخونا سامر قناديله بلغني انه تم مداهمة منزلهم في نابلس وتكسير المنزل بادعاء البحث عن درون. رغم انه ما عنده درون او كان عنده من زمان درون، لكن الاحتلال الاسرائيلي قام باقتحام المنزل وتفتيشه والاعتداء على ساكنيه واهانتهم بحجة البحث على درون.
1: هذه الظاهرة بنابلس تكررت في اكثر من مكان في المدينة وفي قراها، وحتى الكل مستغرب انه مع انه اغلب هذه الطائرات تستخدم بتصوير الاعلانات، يعني غالبيتها مش حتى مش جانب اعلامي، هو جانب اعلاني لاعراس لافراح وفتح محلات، وبالتالي ملاحقتها يعني امر ملفت الانتباه، وخاصه الكل بيكون هذه الطائرات موجوده في محلات معروفه والمورد اسرائيلي، يعني مين اللي جابها ومين اللي دفع عليها ومعروف مين اللي بيتم استخدامها، وبالتالي الناس بتوقعوا انه قد يكون هذا جزء من الاحتياطات المشدده للاحتلال حتى لا يكون هناك في 7 اكتوبر اخر بالضفه الغربيه.
0: صحيح، هذا الاحتلال المبرر اللي نعم. بسوقه لهذا الموضوع. ابو عمر، في اخبار كثيره، خلينا ندخل شوي في السياسه. رئيس ارض الصومال زار امبارح دوله الاحتلال نعم. الاسرائيلي، وفي انتقادات هائله لزياره رئيس صوماليا لاند، هيك اسمها، رئيس إقليم صوماليا لاند الانفصالي إلى إسرائيل في سابقة الأولى من نوعها وشكل من أشكال التطبيع مع دولة تقع في العمق العربي.
1: نعم، يعني هذا يعني إسرائيل اخترقت العالم العربي والعالم الإسلامي بشكل كبير جدا، وبالتالي بترجم هذا الاختراق من خلال مثل هذه الزيارات. هسه البعض ممكن يكون هذه الزيارة غير رسمية، زيارة يعني لمنشق أو لشخص متجنح، ولكن هي رسائل انه الان الكل بتقاتل دولة الاحتلال، اما لبدء علاقات كانت بالسابق العلاقات سرية والان اصبحت العلاقات
0: علنية.
1: وبالعكس للاسف يعني احنا نحكي عن الصومال اللي بعيد عنا، في دول في الخليج العربي يعني بيفتخروا بعض النشطاء وبعض القيادات انه لهم علاقات مع اسرائيليين وبزوروها، وبتشوف احيانا يعني كثير من الناس اللي بيدخلوا داخل الخط الاخضر بقولوا بنشوف يعني اصحاب عقول ولابسين دشاديش بيكونوا جزروا في تل ابيب، فبالتالي بالعكس في الان أمراء وقيادات للأسف تتواجد، حتى البعض بيقولوا بيشوفوا نمر السيارات العربية بتكون بتقصدر في تل أبيب. بالتالي نعم. يعني اللي صار مع الصومال مش غريب يعني
0: للأسف الشديد في هذا الموضوع. أبو عمر، رسميا الإعلان عن اتفاق سلام ما بين الولايات المتحدة وإيران، وفي تفاصيل كتير نعم. حكي عنها، بس بشكل أولي على السوشيال ميديا
1: وبترف الناس قبل ما يناموا الليلة كانوا متوقعين في ضرب الصواريخ من إيران
0: أساس إنه
1: رد على قصف الضاحية الجنوبية ببيروت بالأمس، يعني هيك عودت إيران الناس، لكن يبدو في اللحظة الأخيرة إيران أوقفت هذا القصف بتدخل طبعا باكستاني على أساس إنه يكون في اتفاق نهائي بين أمريكا وإيران، ويبدو أنه في يعني حوافز لإيران في هذا الموضوع خاصة في موضوع الأموال المحتجزة، وسيكون بعد 3 أيام تقريبا هو التوقيع الرسمي لهذا الاتفاق بين أمريكا وإسرائيل. هو عمليا تم إبرام الاتفاق، ولكن التوقيع الرسمي سيكون ضمن بروتوكولات احتفالية
0: خلال
1: نعم بتوقع جزء من هنا اليوم الجمعة راح يكون
0: يكون بشكل رسمي
1: بشكل رسمي.
0: نعم، إذا في اتفاق، يعني ممكن أقول وضعت الحرب وأوزرها،
1: بقدرش تحذر إسرائيل ممكن باللحظة الأخيرة تقصف طهران مش تقصف بيروت.
0: صحيح صحيح. هو أنا قرأت أحد الأشخاص المعلقين بيقول إنه اللي رح يصير هو عودة للاغتيالات التقليدية، يعني كيف إنه إسرائيل استباحت وتستبيح إيران واغتالت العديد في المرات، اغتالت علماء ذرة كذا، ممكن ترد ترجع لهذا الموضوع.
1: نعم. وهذا وارد جدا، ولكن يبدو انه موضوع غزة غير مطروح الان بالمفاوضات للاسف يعني، فبالتالي القصف والتدمير بغزة ما زال على قدم وساق. نعم.
0: وغزة خارج كل الحسابات.
1: نعم، خارج كل الحسابات.
0: حتى الان ما في اي معلومات انه
1: حتى لبنان يبدو انه الجنوب اللبناني خارج الحسابات، يعني ممكن الان الموضوع هو بيروت والضاحية الجنوبية، لكن جنوب لبناني يبدو انه اسرائيل يعني متاح لها تشتغل فيها
0: بهذا الموضوع.
1: نعم
0: نعم نعم. إذا راح نتابع هذا الملف أولا بأول بإذن الله رب العالمين، ومنقول صباح الخير لكل إخواننا المعلقين على صفحة البث المباشر وعلى التغطية، أخونا مصباح شاهين، مؤيد العبد، سيرين اللحام، أيمن اللحام، خالد خليفة، أخونا يوسف الزمار، يوسف حمور، علي أبو أنس، في اعتقال الأسير محمد حمدي، أسير محرر من مخيم العين، اعتقال محمد حمدي أسير. شكرا يا خالد، شكرا خالد خليفة. ندى قاسم جبر، صباح الخير، ماهر الششتري، أبو عبيدة، أبو غضيب، أحمد المدموش، سامر الحنتولي، ونائل عبيد، حاتم الخواجة، ومحمد طبنجي، أبو

0: صبيح، ختام العرض عمر نوفل، سعد غزيح، سوسن شلبي، سوسن باكير، مؤيد جودالله، صباح ماهر وخالد القدومي، صباح الفل والياسمين لكم جميعا. أخونا جمال قناديلو أيضا صباح الخير إليك ولكل المتابعين الكرام. منقول صباح الخير أيضا لأخونا ضرار طوقان، غسان عامر، عامر فطاير، سائد الشكعة، ريم عامر، فادي زغزوق، يوسف مزهر، أسعد الشخشير، أبو أحمد منصور، دكتور ماهر، أبو زنط، الشيخ بشار أسمه، أخونا علاء الجيطان، صباح الخير لكم ولكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة. يسعد صباحكم وتحية طيبة عبر أثير راديو حياة، صباح الإنجازات. ومنها هناك كان منتدى سيدات الأعمال وبنك فلسطين أطلق جائزة التميز لسيدات الأعمال لعام 2026. الجائزة الأولى راحت لسيدة عزة حميد، والثانية لزميلتنا الصحفية ميساء الشامي، والثالثة لسيدة سندس مليطات. صباح الخير ميساء وألف ألف مبروك.
1: يسعد صباحك يا سامر والله يبارك فيك يا رب.
0: كيف أصبحتي؟ إن شاء الله بخير
1: الحمد لله رب العالمين.
0: خلينا هيك نبلش بخبر يفرح، خلينا نبلش بخبر يفرح بعيدا عن كل شيء يعني، وما أكثر الأخبار اللي للأسف مؤلمة، لكن تميز وإنجاز، فألف مبروك مرة ثانية يعني باسمي وباسم راديو حياة.
1: الله يبارك فيكم أنتوا وعائلة وزملاء مهنة وأصدقاء، أنا كثير بتشرف أني أكون معكم في هاي الطاقة الصباحية، وأنا فعلا انتبهت أن أنت ماخذني أول فقرة فقلت يلا ننشر الأمل والسعادة لكل المستمعين.
0: الله يرضى عليك، إن شاء الله هذا أملنا بالله، وكثر من هم حقيقة مميزين وكثر من هم بحققوا إنجازات، ولذلك إحنا سعيدين جدا إنه نحكي عن أي حدا بحقق جائزة. أول شيء ميساء، إيش المشروع اللي قدمتيه واحكي لنا أكثر عن هاي الجائزة؟
1: الجائزة أطلقها منتدى سيدات الأعمال بمناسبة مرور 20 سنة على تأسيسه، وهاي المسابقة كانت تبحث عن النساء اللي استطاعوا انهم يتخطوا كل الظروف الصعبة اللي مرقت فيها بلادنا ويديروا شركتهم ويقودوا فريقهم ويحافظوا عليها، وكمان كانوا بيدوروا يشوفوا مين عمل نمو. يعني في اكثر من 160، انا صراحة خانتني اللحظة اللي اعلنوا فيها خلال الأفنت كم سيدة فعلا، ولكن لقطت من الخطاب انه كان في اكثر من 160 سيدة تقدموا للجائزة. الجائزة لها شهرين مفتوح باب الترشح فيها، وبعدها عملوا تصفيات، كل سيدة طرحت كيف أدارت الأزمة وكيف تعاملت مع الظروف الصعبة اللي إحنا مرقنا فيها. فكان الشاهد يا سامر أني أنا من أول ما فتحت شركتي بال 2021 لليوم وإحنا منمر بظروف صعبة. صحيح. أكيد بلادنا دائما بتمر في ظروف صعبة، ولكن لما تصير أنت جوا الدائرة، فأنا وأنا عم بكتب لهم في البروبوزل أنه لا، أنا من 2021 لليوم والأحداث ما هديت، والأحداث بلشت في تصاعد، سواء بأحداث حي الشيخ جراح وبعدها بالحواجز والسواتر الترابية والإغلاقات اللي صارت بين
0: والكورونا وكل هاي
1: أنا القصة. أنا بعد كورونا يعني كورونا كانت منفذ للناس اللي اشتغلوا في الأونلاين، لا أنا عم بحكي عن خطط أنا اضطريت أني ألجأ لها من حدا كان بيشتغل في كل المحافظات، لحواجز صارت خلتني أني أنا بس بشتغل في نابلس، بعدين حتى الشغل في نابلس خرب، فأنا صرت بدور على مصدر دخل من برا نابلس، فاتجهت للأسواق العربية. وبعد يعني الناس ممكن بتفكر بالسهولة، والله أنا صار في عندي زباين في الرياض وإحنا بنشتغلهم عن بعد، ولكن هون يعني كانت فترات التحدي اللي أنا عم بتواصل فيها مع ناس بيشتغلوا برا، من ناس بدي يكونوا معنا على لينكد إن وغيره، لحتى قدرت أني أنا أنجو في شركتي وأحقق لها عائد من خارج فلسطين، لأنه إحنا لليوم اقتصادنا يعاني وشعبنا الفلسطيني يعاني، سواء من الناس اللي ما بتنزلهم رواتب، الناس اللي ما في عندهم مصادر دخل، فالقوة الشرائية عندنا في البلد ضعيفة، واللي بيشتغل في مجال التسويق أساس نجاح حملات التسويقية أنه يكون في مع الناس قدرة أنها تشتري. فلأنك أيوه. سألتني أنت شو المشروع اللي قدمتي، هو أكيد المحطة اللي هي كمان مرأت بأكثر من محطة، خلينا نقول يعني من شركة بلشت في التدريب والاستشارات وبعدها بسبب الأحداث اللي صارت ما قدرناش نكمل فيها. لحبة رح يشتغل في صناعة المحتوى والسوشيال ميديا. اليوم احنا بنشتغل في مجال التسويق الرقمي ونشتغل في مجال الاي اي، مش بس جوا فلسطين برا فلسطين. والحمد لله انه هاي القصة نالت اعجاب لجنة التحكيم والناس اللي دخلوا في التصويت، فحصلت على المركز الثاني بفضل رب العالمين.
0: ما شاء الله ما شاء الله، كتير ممتاز، ومتمنى لك التوفيق. من هذا الباب يعني انت قلت العدد هائل اللي قدم، دليل انه في كتير مشاريع ممكن تنجح رغم الظروف الصعبة.
1: طبعا طبعا. وانا كتبت في كلمتي انه انا اليوم بهدي هذا النجاح لكل سيدة هي كانت تعتمد على شغل وهو كان مصدر دخلها الوحيد، واضطرت انه هي تصارع بكل هاي التحديات لحتى تضلها تكون موجودة. وأكيد أنا أنه في كثير من السيدات اللي يمكن كمان ما كانوا شايفين الجائزة فبالتالي ما قدموا عليها. أنا يعني ممتنة لمنتدى سيدات الأعمال والبنك اللي اليوم شافوا من القدرة عند النساء على قيادة شركاتهم وعلى العمل في مجال إدارة الأعمال، يعني شيء يستحق التكريم. ولكن أنت اليوم كمان شايف قديش إحنا كشعب نسائنا لأسباب كثيرة ولظروف كثيرة هي بتكون مسؤولة عن بيتها بسبب غياب الزوج، سواء في أثر، في مرض، في إصابة، في كمان شح، يعني شح فرص العمل اليوم اللي عم بتخلي السيدة هي كمان مضطرة تشتغل لحتى تكون إذا مش نص الراتب حتكون هي جزء كبير منه. فبالتالي هاي الظروف الصعبة خلقت منا هاي المرأة اللي وصفتها عزة، اللي بنقولها كمان ألف مبروك. وصفتها
0: عزة من وين؟
1: عزة اللي هي من غزة.
0: من غزة ما شاء الله، هي جائزة الأولى لسيدة أعمال من غزة.
1: صحيح، هي مهندسة
0: ما شاء الله،
1: وخلال فترة الحرب تعرض مكتبها للقصف وتعرضوا للنزوح لكل هاي القصص، ولكن هي أصرت أنها ترجع تفتح مشروع بس بشكل تاني بظروف تانية، اللي بنتمنى أكيد أنه يكون في إلها فرصة أنه هي تعبر عن مشروعها. ولكن أنا صدقا وأنا كنت واقفة بستنى النتيجة، أنا كنت أقول إذا عزة أخذت المركز الأول فأنا مبسوطة وممتنة للمركز الثاني، وإن كان الواحد دايما
0: بيتمنى المركز الأول،
1: المركز الأول وهيك، بس أنا شعرت أني أنا ممتنة للمركز الثاني لأن هي فعلا تستحق. قصتها ملهمة، قصة أشعر البدن، الواحد برفع لهم القبعة على المجهود والإصرار اللي كان موجود عندهم.
0: والله كل الاحترام لهم، اللي رغم كل شيء مستمعين الكرام ما زال في نساء ورجال في غزة قادرين حقيقة على الوقوف وعلى التحدي وعلى الإنجاز.
1: صحيح.
0: رغم كل ما مروا فيه
1: ومتمسكين، متمسكين بالحياة والبناء، يعني صراحة قصصهم تقشعروا لها الأبدان.
0: يا الله، قد ما هم بيتعبوا قد ما هم قادرين على الإنجاز،
1: قد ما عندهم إيمان، قد ما بيحكوش لا خلص، طالما أنت موجود متمسكين في أنه الإنسان إذا كان موجود لازم يستمر في العمل والسعي. وأنا ما بدي أحكي يعني مقتطفات دينية تكون مش مدروسة بحضرتك يا سامر، بس في كمان في عقيدتنا أنه إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها
0: فليغرسها.
1: فصراحة أنا هاي كمان كانت القاعدة الأساسية اللي موجودة عندي، يعني كل ما كان يكون في حوالي حدا محبط خلال الفترات الماضية، أنا مش بس وصلت للسفر، أنا لتحت السفر، يعني أنا شغلي قعدت بالأشهر تمام ما بيجيب لي دولار واحد مثل ما بيسموها، وفي عندي 14 شاب وصبية وهدول كلياتهم بدهم رواتب حتى لو 50%، من وين بدي أجيبه؟ يعني لا في وراي خزينة أموال، ولا أنا يعني شغلنا في مجال الخدمات كان شركة لساها صغيرة بتحقق هالأرباح العالية، ولا في حدا أروح أميل عليه، ما فيش. الواحد كان يلا نفسي بهاي الفترة. فأنا وصلت لتحت السفر، بس ظليتني أقول إنه لا، إحنا بدنا نضلنا نشتغل، بدنا نضلنا نفتح باب الشركة، وبدنا نضلنا ندور. يجي ناس محبطين يقولوا لي خلص ما يسمهو السوق دائر على الكل، ما هي الدنيا خربانة على الكل، قولهم تمام، بس أقعد في البيت، يعني أقعد أستنى لا السوق يرجع يعطيني زباين. فالحمد لله رب العالمين،
0: والله ما شاء الله عليك.
1: اللي كانت براسي هي اللي خلتني أروح أجيب مصدر دخل من برا فلسطين لشبابنا الفلسطيني المبدع اللي قاعد هون، لأنه إحنا لا منشجع حدا يهاجر مش رح يترك البلد ويطلع، هي هالبلد إلنا وإحنا قاعدين فيها، بس الفكرة إنه مش حتقعد فيها وإنت معكش مصاري وإنت جوعان، أنت بدك تقعد فيها وإنت بكرامة.
0: صحيح.
1: فالحمد لله اللي
0: ما شاء
1: قدرنا
0: الله
1: يعني
0: عليكي.
1: نوصل لهذا الشيء.
0: ست عصماء المصري بتصبح عليكي
1: أنا
0: وبتقول
1: كمان بصبح عليها ست الكل.
0: 162 سيدة تقدموا
1: أيوة أيوة
0: للجائزة،
1: كم في
0: مجرد
1: والله
0: اشتراككم هو فوز لهم، ومبروك للصبايا
1: مليون بالمية،
0: الفائزات،
1: مليون بالمية، إحنا
0: لأنه
1: كمان
0: فعلا
1: فخورين فيهم كلهم.
0: التحدي كبير كبير جدا.
1: صحيح.
0: وأتمنى لكم التوفيق وما شاء الله عليك. الخطة القادمة، المرحلة القادمة ميساء الشامي لوين رايحة؟
1: والله التوسع، يعني احنا اليوم الشركة بيشتغل فيها 14 شاب وصبية، احنا بنقدم اكثر من 14 خدمة من خلال هذا المكان، احنا بنخدم 40 منشأة تجارية جوا فلسطين وست منشآت تجارية في السوق الخارجي. اليوم احنا يعني كان ينقصنا التطور في بعض الأجهزة للأمانة، انت بتعرف قديش أجهزتنا غالية وقديش المعدات
0: صحيح.
1: اللي احنا بنشتغل فيها مكلفة، فكان احنا بينقصنا التطور في بعض الأجهزة لحتى احنا نقدر نتوسع، يكون في عنا كاميرا زيادة نقدر نعمل فيها جلسة تصوير زيادة، جهاز يكون أسرع على المونتاج. فاليوم إن شاء الله ناويين نعمل على إعادة استثمار الجائزة، كمان الجائزة كان فيها مبالغ مالية يا سامر
0: يعني إشي
1: للمراتب،
0: 20-30 ألف دولار ما شاء الله يعني.
1: يعني إن شاء الله هم معلش الألف دولار بإيد
0: تستاهلي كل
1: الذكي
0: خير.
1: يا اللي أنا دايما بقول الألف دولار بإيد الذكي اللي بيعرف يستخدمه، هي 10,000، بس هي
0: مية في
1: الجائزة كانت
0: المية
1: مقسمة هيك 3,000 6,000 10,000 اللي هي الجائزة الأولى، فإن شاء الله إنه إحنا ناويين نرجع
0: تازين إن
1: نستثمرهم
0: شاء الله. إن شاء الله إن شاء
1: لحتى
0: الله دولار ينعنش على حظك.
1: شايف الواحد لازم يخبيه لحد ما يرجع يرتفع الدولار.
0: يا رب. الله يسمي ستي، مبروك مرة ثانية، وسعيدين إنه بنت
1: شكرا.
0: نابلس ميساء الشامي كانت الثانية في هذه الجائزة المميزة. أظن سندوس مليطات من بيت فوريك صح؟
1: صحيح
0: أذا
1: اسم
0: نفس الاسم.
1: العائلة من هناك، ولكن هي عايشة في رام الله كل عمرها، بس احنا قلنا وابلسة نلقط الواحد من اسم عائلته. صحيح
0: صحيح صحيح. فإلنا الفخر أيضا إنه بنت بيت فوريك تكون فازت بهذه
1: وأنا
0: الجائزة.
1: سعيدة براديو حياتي اللي صبحونا بهذا الاتصال، وكنت معكم أول حدا على الإعلام، شكرا لكم، ممتنة.
0: بالتوفيق بإذن الله ومنها الأعلى إن شاء الله رب العالمين. يومك
1: شكرا،
0: سعيد. شكرا زميلتي
1: يومك
0: العزيزة
1: أسعد،
0: ميساء الشامي، أهلا، يسعد صباحك، تحية طيبة،
1: شكرا، هاي.
0: أهلا بيك. أهلا أبو عمر، يعني جائزة طيبة في ظرف صعب، وقبل شوي كنا نحكي عن وضع المؤسسات الإعلامية في البلد.
2: بالفعل هو يعني هذا الأمر يعني جرعة إيجابية في هذا الصباح، اولا لاي مواطن نابلس بتبعنا، خاصه نحن نبدا يومنا دوما باعتقله وداهمه وقصره وحطمه، وهي بحكي معي اضافه الى استاذ سامر قناديلو، وكان يبعث لي صور مثلا من الصباح بس هو انه مهدد ايضا انه كل 10 ايام بدك تحمل بيت
0: عشان الدرون
2: عشان بدهم اياه الاحتلال، بس هذا ايضا يعني شيء بوجع راس، بس لما يكون فيها خبر ايجابي بيرفع معنويات الناس، ودوما احنا بنحاول في محطاتنا الصباحيه انه يعني ندمج هذا الموضوع، ولكن احيانا الوضع بيكون كله مأساوي.
0: صحيح.
2: محلي رياضي اقتصادي مأساوي، بالتالي هذا هو حالنا.
0: بدنا نرجع للشغلات اللي فيها سمات بدن، يعني للاسف الشديد ما بنقدر نهرب منها. ابو عمر، في عندي اكثر من رساله واكثر من تعليق. يا اخواننا، امبارح دوام وزاره الصحه ومديريات الصحه ليوم واحد سبب مشكله كثير كبيره. في عندي رسالة بدي ألفت نظرك للشيء، بالنسبة لدوام الصحة مبارح كان في عدد كبير بالصحة الوسطى وأكيد بباقي العيادات، ليش يداوموا إذا ما في أدوية ويغلبوا العالم، وأهم أدوية السكري والضغط وغيرها، بالنسبة للأدوية البسيطة قطرة للعين مثلا، أما الإشي المهم اللي الواحد صعب يشتري ما بتوفر. بتمنى تحكي هذا الإشي. مبارح نزلت حماتي من الفجر لحتى تلحق دور. يا الله شو هذا الموضوع مؤلم. وحتى والله مبارح بالنهار أنا كنت موجود في البلد، وأكثر من حد قال لي أبو العز ميل على العيادة الوسطى وشوف الناس فوق بعض، وفعلا كانوا حتى واصلين للشارع، شارع عمر المختار، وهذا نموذج لكتير عيادات لوزارة الصحة. هذا دوام اليوم، يعني موظفين على راس وعيني، وفيش رواتب على راس وعيني، والموظف ما هو بالأساس مواطن، يعني إذا ما أخذ هاي الخدمة من الصحة بده يكون موظف الصحة، بده يروح يأخذ خدمة من التربية، بده يروح يأخذ خدمة من وزارة الكذا، من وزارة العدل، موظف وزارة العدل بده يروح يأخذها من منطقة تانية حكومية، فبالتالي القطاع الحكومي مترابط. أما قصة الدوام اليوم والتقليص هاي وبعدين، يعني الحكومة دان من طين ودان من عجين، ولا سائلة ولا فارة معها، ولا كأنه في مواطنين أصلا عايشين بالبلد. إشي يعني مؤلم مؤلم مؤلم، ما في رواتب ما في شغل. لكن برجع بقول لعل وعسى، لعل وعسى إنه يكون في يعني تغييرات. أملنا بالله يكون في شيء جديد، خاصة إنه عمالي ببحث عن خبر الأوروبيين موافقين على تعزيز دعم السلطة المالي، هلا بشوفه لعل وعسى يكون الأمور أفضل. يا أخواننا في فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي عن الكلاب اعتدت على سيدة، لكن حسب المعلومات فور وصول الفيديو نفوا نفيا قاطعا أن تكون الحالة نتيجة تعرض الكلاب للفتاة. الفتاة وصلت للمستشفى بسبب آخر، فللأسف السوشيال ميديا سارعت. الفيديو موجود على كل جروبات وصار نشر هذا الفيديو، يبدو مش صحيح الخبر، مش صحيح. إدارة مستشفى نابلس التخصصي والطبيب المناوب بلغوا إنه الفتاة لم تصل إلى المستشفى نتيجة الكلاب الضالة. فهذا الفيديو هلأ رح تشوفوه على السوشيال ميديا وعلى جروبات الواتساب وكذا. أوكي الكلاب موجودة وللأسف ظاهرة ومنتشرة، لكن عضو المجلس البلدي الدكتور عبد السلام خياط تواصل حسب زميلنا بكر عبد الحق، تواصل مع إدارة مستشفى نابلس التخصصي والطبيب المناوب اللي نفوا نفي قاطع أن تكون الحالة نتيجة الكلاب الضالة.

يسعد صباحكم، صباح الخير للدكتور ياسر أبو صفية وحمزة أبو صفية، صباح الورد. أيمن خالد أيضا صباح الخير، سعدي عواد، هند القدح، غسان شراقة، ضحى أبو زنط، أبو محمود، أبو وهدان، صباح الورد والياسمين، محمد زهران حسونة، الأستاذة دلال جوري، يسعد صباحك وتحية طيبة إليك. وأيضا على البث المباشر هناك العديد من الإخوة المعلقين اللي إحنا سعيدين فيهم. أخونا خالد حلاوة صباح الخير، وأيضا نقول صباح الخير لرامي حسونة، صيانة مطبات البلد بإذن الله. الحاج أبو عمار عليوي صباح الخير، عماد قناديل، أبو تيمور، دكتور حسام خريم، يسعد صباحكم. ست عصماء المصري مرة تانية، رشيد التصلق، عبادة المصري، دعاء عزام العمودي، أبو سامر النجار، طارق القاضي، أم وائل، منى محمد، وخالد الصرميتي، سعد البسطامي، يسعد صباحكم.

0: يا أخواننا من أكثر من شهر، أكثر من شهر والعشرات من الجرحى، ودعما من ذوي الأسرى والشهداء معتصمين أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله. 30 يوم وبناموا بالشارع، حدا سمع فيهم؟ حدا جاب سيرتهم؟ حدا التفت لهم؟ إجوا بعض المسؤولين وزاروهم بعض أعضاء اللجنة المركزية لفتح، وإحنا كنا مستضيفين الأستاذ أظن حدايدة، نسيت اسمه الأول، وحكى إنه قبل العيد كان في وعودات بدعم أو بتوفير مبلغ مالي، لكن على ما يبدو ما تم هذا الأمر. معنا أحد الإخوة المتحدثين باسم الأسرة والجرحى المعتصمين أمام مقر رئاسة الوزراء، أخونا ناصر زيد. صباح الخير أخي ناصر.
1: صباح الورد.
0: كيف أصبحت يا أخي ناصر؟ إن شاء الله أنك بخير.
1: والله من الله بخير الحمد لله.
0: الله المستعان. الله المستعان. إن شاء الله.
1: أنت
0: وين موجود حاليا؟
1: أنا ذات مقر رئاسة الوزراء.
0: موجود حاليا هناك.
1: صحيح.
0: يعني هاي 30 يوم أو 32 يوم، خلي الناس اللي ما بتعرف تعرف مين أنتوا، شو اعتصامكم وشو الرسالة.
1: حياك الله. أول شيء بصبح عليك وعلى كل شابنا وكل فرد وشريف شابنا. إحنا هون من 13/5 يعني للأمانة الأغلب هون اللي مبطورة إجري واللي عنده شلل، الكل بننام باب رئاسة الوزراء. يعني للأسف في عندنا عتب، رئيس الوزراء من 13/5 لليوم ما شرف هو نزل سأل شو مالكم. للأمانة يعني أنا مش عارف، أنا بتسأل هل هو رئيس وزراء لفلسطين ولا لدولة تانية؟ ما بعرف
0: يعني رئيس الوزراء ما ميل نهائيا،
1: ولا نزل قال شو حالكم شو أنتم.
0: نعم.
1: إحنا أنا بحب أوجه رسالة لكل حر وشريف بهالوطن وهالعالم. إحنا هون جرحى وكهالي شهداء وأسرى، ثالوث النظاري الفلسطيني، لولا كان في عندنا مؤسسات أو وزارات أو شيء. يعني سؤال لكل مسؤول، هلأ أنت مقتنع أنه لولا الثالوث النظاري كان في سلطة هون أو في مسؤول قعد في هالبلد بأمان؟ يعني هاي يعقل يتركوا من 13/5 وهي إحنا اليوم 14/6، إحنا اليوم 2، دخلنا باليوم 33 اليوم، إن مين بالعراء مش قادرين توجدون محل. احنا مطالبنا بسيطة اخي، احنا مطالبنا انه ملفنا يرجع كما كان. احنا القانون الاساسي الفلسطيني بحفظ حقوقنا وكرامتنا. هل يعقل انه مرسوم الرئيس يدوس على كل هاي الامور يدوس علينا؟ يعني احنا للامان عتبانين على كل مسؤول بالبلد، من الرئيس وطيح. احنا لا مش طالبين والله تحسين حياتنا وشروطنا، احنا بالاساس كاهالي جرحى وشهداء احنا معاشاتنا اقل من الحد الادنى للاجور والاغلب، واتحدى احنا طالبين تتم معاشاتنا الى نعيش حياة كريمة. مع العلم انه كل الدولة هاي والمؤسسات بنيت على دماء الناس هاي واهاطة والام الاسرى. هل يعقل انه بن غفير ينهش لحوم الاسرى في السجون واحنا هون ننهش لحوم اطفالهم وعائلاتهم؟ هل يعقل احنا من 10 شهور اخي لليوم ما نزلنا مخصص؟ هل يعقل احنا يحولونا الى تمكين لا وطنية، يتركونا كل قيادتنا يعني للجوع وللمأساة؟ هل يعقل ان الانسان اللي بترت قدميه من اجل وطنه وعادة بناء وطنه نترك بالشوارع مرمي نام لليوم 34 أو 33 بدون اي حركه؟ يعني ما بعرف. اما للامانه لما نزلنا على الشارع 13/5 للامانه كان عندنا لسه ما زال، رغم انه كانوا مقطوع رواتبنا من 9 شهور أو 8 شهور، كان عندنا امل انه نزولنا للشارع راح يحرك كل ضمير في الوطن، كل مسؤول راح ينزل عندنا يحل لنا مشكلتنا. للاسف اللي تحركوا اقل من الاخوه في اللجنه المركزيه او ولكن الحلول مش منصفة. يعني انت قاعد بتيجي بتحكي لي انه انا بعد 12 شهور، احنا اخي نزلنا بشهر 25/12 كل يكون عارف. احنا لما حولونا على تمكين قطعوا رواتبنا من شهر 10، في شهر 12/25 نزل بعرف يمكن الكل بعرف إشي 250 وإشي 700 وإشي 1250 وإشي 1400 لكل أهل الشهداء والجرحى، و 1638 أسرة جريح وشهيد قطعت نهائيا. الأسرز داخل السجون من 10 شهور ما بتقاضوا شكل. يعني إحنا عتبنا على الرئيس بالأساس، أنت سيادة الرئيس كنت أول واحد تقول لو بقي قرش لنصرفه على أهالي الشهداء والجرحى والأسرى. هاي إخوة أهالي الشهداء والجرحى والأسرى بناموا بالشارع يا رئيس، بناموا بالشارع من 33 يوم. أيعقل هذا؟ يعني أنا مش فاهم وين المشكلة وين الخلل. إحنا مطلبنا يا عمي ملف الشهداء والجرحى والأسرى لازم يبتعد عن أي تجاذبات داخلية أو خارجية. إحنا ما عندنا علاقة، المسؤول مش قادر يشيل ومش قادر يدافع عن أسرى وشهداء وجرحى، يطلع يقول أنا مش قادر، رئيس الوزراء اطلع اعتذر وروح، مش عيب والله كل الشعب لا يضرب لك سلام تعظيم، استقيل وروح قول أنا مش قادر. يا أخوان الكرسي ما خلقت لكل مسؤول قاعد وملزق، من كل القيادة اللي مش قادر يدافع عن الثالوث النضالي انت عن شو بدك تحقق؟ يعني الصراحة سؤال لكل شعبنا، المسؤول أو القائد اللي مش قادر يسوي شيء للجرحى أهالي الشهداء أو أهالي الأسرى اللي هم يعني أكرم الناس وأشرف الناس، لمين بدك تسوي؟ خلص يا أخي اطلع كل مش قادر وروح، مش عيب، مش عيب اللي بيستقيل، مش عيب اللي بيعتذر لشعبه بقول أنا عملت علي ولكن مش قادر وأنا سلام عليكم، خلينا نشوف بديل إنه.
0: الوعودات أخي اللي وصلتكم، يعني من ضمن الأسماء اللي إحنا أو الصور على الأقل شفنا زكريا زبيدي إجا، شو صار باللقاء؟
1: والله الأخ زكريا زبيدي يعني أجى علينا وما زال بتردد علينا غاية يعني مبارح بالليل كان عندنا للأمانة كلمة حق صار. هلا الوعودات إنه الأمور في ضغط فيه وفيه وهو يحاول يعني إنه يعمل اللي عليه، ولكن أنا شايف إنه الأخ أبو محمد موقفه يحترم ويقدر، هو وكل إنسان أجل ساهم، ولكن إحنا بدنا حل جذري. أنا عاد المؤاخذة أنا بعد 10 شهور يعني اطرح إنه يجوا رجعون ينزلونا على تمكين، اللي نزلوا 250 ينزلوا 250 واللي نزلوا 700 ينزلوا 700 وما في ضمان ينزلوا الشهر اللي بعده. يعني هل يعقل أنا من 25-12 ما نزل ولا شيء؟ إحنا هون هاي بنصير 15-6 ينزلون 250 يعقل كل 6 شهور أسرة الشهيد أو الجريح.
0: أخي ناصر زيد أنت متزوج؟
1: صحيح.
0: عندك عيلة؟
1: طبعا أنا متزوج، أنا عندي 4 أولاد وزوجتي. يعني مش فاهم أنا، يعني إحنا في عنا حالات أخي هون نايمين معنا شباب متزوجين وعندي 6 بنات و8 بنات، يعني يجي ينزلوا 250 ويجي ينزلوا أكثر واحد ينزلوا 1400 شيكل. على هل يعقل بهدول من 6 شهور وقبلها 3 شهور؟ يعني احنا هاي دخلنا بالشهر العاشر ما أخذنا ولا كرش، هل يعقل هاي؟ وين تروح الناس؟ يعني احنا للأمانة عتبنا على الشعب كبير. احنا كنا نتوقع لما ننزل على الشارع خلال أسبوع كل شعبنا يكون عندنا. يعني احنا مضبوط ضحينا واخذنا بايدنا عشان نعمل الوطن، وانا قلتها للشعب كله ولكل المسؤولين، احنا عندنا استعداد نضحي كمان مره وكمان مره وكمان 100 مره، ولكن نتمنى انه تعيد البوصله للشعب، يعني شعبنا يصحى. نحن شعب الجبارين على قولة ياسر عرفات الله يرحمه، ما تخلوا نفسياتنا تنهزم من الداخل، لانه الهزيمه بلشت بنفسياتنا وهزمت. احنا قادرين نغير ونغير، ما تسلموا للواقع السيء. الكل شعبنا لازم ينزل يساند الفئة هاي، لأنه إذا الفئة هاي يعني بصراحة أخي العزيز إذا ديست كرامة الشهداء والجرحى والأسرى ديست كرامة الشعب ولم تكن له قائمة. الشعب اللي بترك شهداء، ويعني انظروا في كل العالم يا أخوان، احنا في كل العالم قدامنا الشهداء مكرمين إذا أبد الآبدين. احنا هون يعقل بنترك أهاليهم وأبنائهم وزوجاتهم بدون اي ادنى حقوق؟ هل يعقل احنا بنطالب في اخي ان تامينه يكون مغطى العلاج من 100%؟ هل هذا كثير على الجريح انه يكون مغطى هو واولاده او عائله الشهيد تامينه يتغطى 100%؟
0: تفضل دكتور. اعتصامكم سيستمر؟
1: مش فاهم.
0: اعتصامكم سيستمر ويتواصل؟
1: أكيد يا أخي أكيد، يعني إحنا بصراحة مش راح نفك اعتصامنا دون تحقيق المطالب، يعني إحنا أخذنا عاتقنا ونزلنا على الشارع بالعشرات، وإحنا بنتمنى إنه كل شعبنا يحضر حذانا من كل المحافظات، لأنه إحنا وصلنا لطريق مسدود. يعني بصراحة إحنا لما المسؤولين بالبلد هاي تركونا 9 شهور وهاي الشهر العاشر بدون أي حقوق، مش راح نترك الشارع إلا تنرجع كل حقوقنا. واحنا ملفنا بسيط يا اخوان، يعني انا كل مسؤول بسأل مش فاهم انا شو ايش الموضوع انه نخلي الاوروبيين او الاسرائيليين او اي غيرهم انه يجي يتدخل بامور زي، انا الجريح في كل العالم، احنا هون جرحى حرب، احنا ضحايا احتلال، الاحتلال النازل مجرم اغلب. انا في عندي حالات اخ العزيز اصيب وهو عمره 2 سنين وعنده شلل رباعي، هل يعقل هذا إرهاب؟ أنا بوافق الغرب وبتهم الجرحى والشهداء بالإرهاب، أنا كل العالم يحكي عن هاي الفئة الإرهاب، أنا بالنسبة لي هاي أكرم الناس وأشرف الناس وهذول تاج عروس الشعب.
2: عانكم الله، إن شاء الله يكون صوتكم وصل إن شاء الله.
0: والله شيء يعني يندى له الجبين إذا فئة زي هاي الفئة يا دكتور
1: والله
0: أمين
1: يا أخي
0: قدموا
1: العزيز.
0: وما زالوا بيقدموا، مش تحميل جميلة، لكن هم حقيقة وضعهم صعب صعب جدا. و معلش أحكي جملة، يعني إحنا كتير من زوجات الأسرة وأمهات وزوجات الشهداء بتصلوا وبيبعتوا إحنا مستعدين نشتغل حتى في تنظيف البيوت، الشغل مش عيب يا أخوانا، لكن شوف لوين وصلوا، اللي انكسر عليه أجر الدار، اللي مش عارف يدرس أولاده بالجامعة، اللي ما بيشتغل، يعني بيجيبوا لك إيه ما وصل له بأخذ 20 سنة، بس يا عمي ما هو عنده إعاقة، ما هو يا عمي الزلمة ما بيقدر يشتغل، يا دوب قادر يمشي حاله، لو فتح له بسطة يعني كفر، يعني لازم يكون يمعط شحاد على الآخر، يعني مش عارف أنا شو أحكي، والله ما أنا عارف شو أحكي يا صديقي العزيز.
1: لا والله إنك سادك أخي، يعني وبعدين إحنا رواتبنا يا إخوان لا تلامس الحد الأدنى للأجور، يعني مش إحنا هالرواتب اللي بنطالب والله بألوفات، إحنا أغلب رواتبنا من 1400، يعني إحنا بعرف الشعب ما بعرف، إحنا كجرحى رواتبنا بتبلش حسب نسبة العجز، اللي نسبة العجز عنده من 39 ل 49 بياخد بلش راتبه الأساس 700 شيكل، واللي نسبة العجز عنده من 50% ل 74 راتبه الأساسي 1500 وبياخد علاوة زوجة 300 وعلى الولد 150، واللي عنده نسبة العجز من 75 ل 100% بياخد راتبه الأساسي 1400 وعلاوة زوجة 400 وعلى الولد 200. يعني احنا مش هالراتب الخيالي، احنا يعقل يترك الشعب اللي ضحى بدمه او عائلة الشهيد؟ والله يا اخوان والله ما لكم علي، عائلات شهداء وابناء شهداء جار عليهم الزمن، يعني زوجات شهداء بدوري بيشتغلين في البيوت، ايعقل انه نترك هذا الاشي؟ والله يا اخوان اذا جيست قرابة الفئات انتهى الوطن، احنا ما يعني ما له ماضي ما له حاضر ما له مستقبل، يعني يجب على شعبنا يصحى ونعيد البوصلة، البوصلة قاعدة بتنحرف، يجب إعادتها إلى نصابها من القيادة ومن الشعب، إذا كل واحد بده يقول أنا ما إلي دخل صدقوني يا أخوان راح تضيع البوصلة وراح كل شعبنا يتوه. ما تمنى إنه ما يكون هذا الإشي، وإحنا عندنا استعداد نضحي كمان مرة ومرة، وإحنا نكون الضحية الجديدة لو متنا هون بالشارع، ولكن نتمنى من الله إنه ترجع البوصلة لشعبنا
0: يا رب
1: ويرجع إلى مساره الصحيح
0: بإذن الله. الله يسعد صباحك، ويعني قلوبنا معكم وجاهزين دوما لدعمكم على الأقل في حصولكم على أبسط حقوقكم. أخونا ناصر زيد، جريح وأسير محرر، متحدث باسم المعتصمين لليوم 34 أمام مقر رئاسة الوزراء. شكرا لك، يسعد صباحك، أهلا بك دكتور أمين.
2: طبعا إحنا دورنا كإعلام ننقل نبض الشارع، وهذه فئة مش بسيطة، لما نتكلم عن هذه الأسرى والشهداء والجرحى نسبة كبير جدا، نحن نحكي عن أكثر من 70 سنة والشعب الفلسطيني بيقدم شبه يومي من هذه الفئات الثلاثة اللي هو الثالوث المقدس، بالتالي من حقهم إنه نرفع صوتهم، إحنا لا تشهير ولا هجوم ولا أجندات، هي معاناة والكل مدرك أحزاب وسياسيين وحتى قيادات إنه الموضوع يعني بيستحق إنه يكون في صوت عالي لهذه الفئة.
0: آه والله والله هذا كلام يعني حقيقة مهم ومهم جدا، وإن شاء الله رب العالمين بضلنا نعلي الصوت لهذا الموضوع. أخونا سامر عقروق أبو جهاد، يسعد صباحك. ضحى أبو زنط أيضا مرة تانية صباح الخير، وعلى البث المباشر من أولي سعد صباحكم لكل الإخوة المعلقين الكرام اللي متابعينا في هذه الجولة الصباحية. أخونا جمال قناديلو أيضا، أخونا محمد جمال جبري سعد صباحك، وأيضا جمال شطاوي، بسام التيتي، خالد الوادي، يسعد صباحكم وتحية طيبة لكم جميعا. في اجتماعياتنا انتقل رحمة الله تعالى الحاج توفيق أبو ليمون أبو صالح وبيت الأجر في قاعة أولي العزم في مخيم بلاطة، وأيضا المرحومة سعد خضير أم عباس الشخشير، والعزاء في ديوان آل خضير في بيتها، ويستقبل آل فريتخ المعزين بوفاة المرحوم محمد خالد فريتخ أبو يوسف في منزل شقيقه أبو شوكت في كشيك اليوم بعد العصر، وأيضا الحاجة رغداء الطاهر أم سامح، والعزاء للنساء اليوم الاثنين في بيت أخيها المرحوم الحاج نزيه فتح الله الطاهر في شارع فيصل عمارة الأغبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. أبو عمر، وإنت طلعت برا في فيديو انتشر وأكيد شفته، لسيدة نقلت لمستشفى نابلس التخصصي وقيل إنه بسبب الكلاب الضالة، لكن قبل قليل زملائنا نشروا توضيح وتم سحب الفيديو من كتير منصات ومشكورين اللي سحبوه بعد ما تبين إنه لا مش كلاب ضالة، لكن هذا ما بينكر وما بينفي ظاهرة الكلاب الضالة اللي عمالها بتنتشر بشكل كتير كبير في مجتمعنا، ويا ما حكينا عنه. وفي موقف شرعي، ومعنا فضيلة القاضي الدكتور عمار الظاهر. الله يسعد صباحك يا دكتور.
3: يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: كيف أصبحت شيخنا؟ إن شاء الله إنك بخير.
3: الحمد لله، حياك الله يا أستاذ سامر، أهلا وسهلا بكم.
0: الله يسعد صباحك. عندك منشور على صفحتك على الفيسبوك، الحكم الشرعي في قتل الكلاب وكلنا أذان صاغية، تفضل.
3: نعم أستاذ سامر، يعني إحنا عندنا قواعد، يعني عندنا أدلة شرعية وقواعد فقهية، وبالنتيجة الضرر يزال، وعندنا ضروريات خمس في الشريعة الإسلامية من ضمنها ألا وهي حفظ النفس، وعليه كانها يعني هذا المنشور بيّن بالتدرج ما هو الحكم، فإن لم تكن هناك طريقة لإبعاد هذا الخطر وهذا الضرر عن النفس البشرية، وعلى أن تكون هذه الطريقة سريعة، يعني أن تكون فعالة وسريعة. يعني إحنا سمعنا أنه في هناك بعض الإجراءات بارك الله فيهم جهاد ذات الاختصاص، لكن الحكم الشرعي يجب أن تكون هذا هذه الإجراءات لحفظ النفس سريعة وفعالة وأن تكون حالا، وإلا لا مانع من إذا لم يكن هناك طريقة للإيواء أو غير ذلك بقتل هذه الكلاب الضالة لما تشكله من خطر كبير جدا على حفظ النفس وعلى استقرار حياة الناس، حتى يعني البعض يعني أصبح لا يجرؤ أن يخرج من بيته. تخيل أنه
0: أن نصل
3: إلى هذه المرحلة الخطيرة، يعني نحن تحت احتلال وتحت قهر وتشريد، فيعني المواطن هناك ضرر كبير يقع عليه، حتى في موضوع الصلوات، حتى في موضوع الصغار الأولاد في الشوارع، كبارنا صغارنا أصبح في خطر. لذلك لابد يعني أن نكون جريئين وأن نوضح هذا الحكم الشرعي وأن يطبق على يعني على الواقع، وأن نأخذ يعني نبدأ بإجراءات فعلية عملية وفورية فورية فورية.
0: وكيف يمكن أن يكون ذلك؟
3: يعني هذا التطبيق العملي، إحنا يعني كمختصين بالفقه والشرع نبين الحكم الشرعي، وعلى الجهات ذات الاختصاص أن تأخذ بهذا الحكم وأن تطبقه. إحنا القاعدة الضرر يزال، يجب أن يزال فورا فورا، لا مجال للتراخي، لا مجال للانتظار حتى يعني تحدث حوادث، لأنه آخر شيء كان في طفل أتخيل في إماتين لا أذكر أو في جيت، كان هذا واقع حقيقي، يعني هجوم كلاب على طفل صغير في الشارع تم تخليصه بأعجوبة، حصل عندنا في نابلس كذلك وفي مناطق عدة. والصحيح الكل بيعاني، يعني أنا شخصيا أرى الكلاب تروع الناس. من فترة كان يعني الأخوة في مسجد النور في شارع تل، وهم مروحين من صلاة الفجر هاجمتهم الكلاب يعني بشراسة، لولا لطف الله عز وجل، لولا أنهم كانوا مجموعة ثلاثة أو أربعة دافعوا عن أنفسهم، فالوضع عن يعني جد خطير، ولابد من تدخل فوري. أنا عندما أقول فوري ورفع الضرر حالا، يعني أعني ما أعني. أما أن نضع خطط وتأخذ أشهر أو سنوات وننتظر الكوارث، هذا يعني مرفوض شرعا.
0: يعني يجوز شرعا قتل الكلاب الضالة إذا كانت مؤذية أو تشكل تهديدا لأمن وسلامة المواطنين قولة. بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لدفع أذاها، ويجب أن يتم القتل دون تعذيب أو تمثيل، والأولى في غير المؤذي منها والإبعاد أو الإيواء بدلا من القتل. هذا النص الحرفي اللي حضرتك كاتبه.
3: نعم نعم، هذا هو المنشور اللي أنا نزلته. والحديث كما ذكرت أنا تعليقا على الحديث، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخمس الفواسق لم يذكرها على، يعني لم تذكر على سبيل يعني التحديد، وإنما
0: أنت برضه بتقول القتل من الجهات ذات الاختصاص، مش أي مواطن يا إخواننا. دكتور عمار، لا
3: النص واضح، إذا يعني أردت أن تتلوه أنت نص حرفي، القتل هي الجهات ذات الاختصاص. المواطن مش مؤهل، لأنه لا يجوز التعذيب أو تمثيل في الحيوان.
0: الجهات يعني مش بحجر تقعد الأولاد صغار يضربوه على راسه في الحجر وكذا، هذا لا.
3: لا لا لا، هذا مش منظر، ولا هذا ولا هذا يوافق الشريعة الإسلامية. لكن على الجهات ذات الاختصاص التحرك فورا. يعني احنا سمعنا أنه في بدهم يعملوا تطعيم على سبيل المثال، طعموا الكلاب وإلى آخره. إحنا نضع القاعدة، إذا كان هذا الأمر يرفع الضرر فورا وحالا لا مانع. طب إذا بدهم يعملوا إيواء، يعني زمان كانوا في الدولة الإسلامية يعملوا وقف لإيواء الحيوانات الضالة، الآن إذا تعذر ذلك نصير يعني نصبح بين خيارين، إما الإنسان وإما هذه الكلاب. يعني بالآخر يعني مختصر الكلام، إذا وضعنا أمام هذا الخيار إذا أصبحنا في خيار قتل الكلاب الضالة، يعني ويعني منعها من إيقاع الضرر على الآخرين وعلى الناس وترويعهم، ويعني منعهم من أن يعيشوا حياتهم الطبيعية. حتى الإزعاج أستاذ سامر، يعني أنا قرأت على منشور أحدهم نزل، الإزعاج والترويع عن بعد حتى، يعني ما في في في بعض الأحياء ما بيناموا من صوت الإزعاج. إذا لابد أن نوضع هذا يعني حل لهذا الأمر، وإذا لم يكن هناك وسيلة غير القتل فلا مانع من قتلها على أن يكون قتل دون تمثيل أو تعذيب ومن الجهات ذات الاختصاص.
0: أخونا رائد حماية البول، صباح الخير. أنت بتحكي بس الضار، طب شو ذنب الحيوان البريء اللي مش ضار؟ لأن التخلص والإزالة رح تكون بالسم، وهذا قتل عليه حساب من الله. أنا شفت أحد الأشخاص ناشر أنه حاطين سم في منطقة فيها كلاب، فميتين خمس أو سبع قطط، ما بعرف ما حبيت.
3: لا، السم السم أستاذ سامر يحظر ويمنع استخدام السم في قتل الكلاب أو أي حيوان. يعني حصل من فترة سئلت عن عمر، أحدهم حط السم في الماء في يعني أحواض برية على أساس الخنازير. للأسف راح في خيل وحلال شربوا منها وماتوا. فموضوع استخدام السم ممنوع منعا باتا، لأنه قد يقع به الإنسان، أطفال قد يقع به حيوانات أليفة وإلى آخره. موضوع القتل محصور فقط بالجهاد ذات الاختصاص، أنا هذا ما ذكرته الآن وذكرته في منشور سابقا. هم اللي بيحددوا من يعني من هي يعني الكلاب التي تشكل خطرا على حياة الناس، وبالتالي يقوموا باستهدافها وقتلها. أما أن نترك الموضوع أن حد يوضع السم، لا، هذا طبعا مرفوض. وأنا يعني مع ملاحظة الأستاذ، إحنا نضع هذا الأمر بين قوسين تحت مسؤولية الجهات ذات الاختصاص بمعالجة هذا الأمر. نعم
0: أستاذ. إذن يعني هذا الحكم الشرعي أخواننا، و لا ضرر ولا ضرار، وبالمحصلة يعني حياة البشر أو سلامة البشر مقدمة، صح فضيلة الشيخ؟
3: أي نعم. وأنا ذكرت أن نخطئ بقتل كلب، يعني فرضا إحنا أخطأنا بقتل كلب، فهو يعني أهون ألف مرة من أن نخطئ ونعرض حياة الناس للخطر.
0: نعم. أي نعم. بارك الله في عمرك دكتور عمار، شكرا لهذا التوضيح وشكرا لاستجابتك. دكتور عمار الظاهر فضيلة القاضي، وتوضيح شرعي بالنسبة لموضوع قتل الكلاب الضالة، لكن مثل ما أكد بما يعني يختص به أو الجهات الاختصاصية المسؤولة عن ذلك. يومك سعيد إن شاء الله، تحياتي. تفضل دكتور.
2: هنا في نابلس، بتوقع بلدية نابلس مؤخرا، زي أنه كان في لجنة بتبحث هذا الموضوع من جهات عديدة ويبدو وضع تصورات، وإن شاء الله يكون في حل هذه الظاهرة من خلال مؤسسة هذا الموضوع، إن شاء الله يكون في حل.
0: هو كان في اجتماع في البلدية، وكان نعم. في رئيس نقابة الأطباء البيطريين مشارك فيها، ودكتور نعم. عبد السلام أخونا بكر ومجموعة من أعضاء المجلس البلدي
2: إن شاء الله يكون في تصورات للحل. لكن في موضوع تاني، يعني أماني وصلت من بارح من تجار في المدينة بشكو من ظاهرة جديدة صارت في المدينة، موضوع المتسولين اللي بيجوا من خارج محافظة نابلس.
0: أه.
2: في أشخاص معروفين بالأسماء ومارسوا يوم السبت بالذات، هو أول من يومين، ممارسة خاطئة مع مواطنين من داخل الخط الأخضر، أطلقوا شتائم باتجاههم وحاولوا يبتزوهم بأنه بياخذوا منهم فلوس بالقوة. حتى نفسهم شكوا لبعض التجار، وبعض التجار لاحقوا هؤلاء المتسولين، أعمارهم فرجوني إياهم، أعمارهم تقريبا بين ال 14 وال 16 سنة.
0: في صور يعني؟
2: نعم في صور لهم. بالتالي هذا الأسلوب بصراحة بيفتح ملف المتسولين من جديد، خاصة أنه زادت مع العطل الصيفية.
0: صحيح.
2: بالتالي احنا اماني نقلوا لي اياها، وكانوا يعني ممتعضين من هذا الموضوع، وخاصه انه الزوار بالذات الامراه صارت مع الحدث بالذات هذه القصه بشارع العدل من حيفا، وهي ابنها يعني، وهي امراه مسيحيه يعني، حتى هي بتقول انه استغربت ليش هذا التصرف. وابنها لاول مره بيجي على نابلس، وبالتالي كان يعني وقع الاسلوب اللي تم معهم كثير سيء جدا. فاحنا من باب الامانه بنطرحها، رغم انه البعض بيقول يعني هذا مشوه سرعه البلد، لكن هذه ظاهره
0: بصراحه ما بتقدر
2: بتزيد.
0: نعم نعم نعم. انا لاحظت في فتره، يعني بعرف ان اوضاع الناس اصعب مما يمكن، لاحظت انتشار هائل للعربيات تبعين الحديد هدول بشكل مرعب في البلد، وحتى طلعت على وجوه، حتى شفت ناس كبار يعني شو اللي اجبره ينزل، وفي عدد هائل جدا من الاولاد. بس وين المشكله؟ انه الاولاد بيكونوا مسكرين الشارع، بيحولوها مرات للعب، بصيروا يسبوا على بعض ويشتموا بعض. حتى انا امبارح نزلت منشور، بعرف اذا حدا فيكم شافه، انه في ظاهره مرعبه في البلد، في الشوارع في الأحياء، الأولاد هدول اللي عمرهم بين 10 و 15 وحتى أكتر مرات بينادوا على بعض قدام الكل بالشتائم، يا ابن الكذا يا أخو الكذا، إشي مرعب يعني. حتى بالبلد أنا لاحظت أكتر من ولدين ثلاثة يتقاتلوا عزبون، يسبوا على بعض ويضربوا بعض. بعرف إنه وضع الناس صعب، وما مثل ما بقولها ما دفعك على المر إلا الأمر، لكن مثل ما تذكر الدكتور أمين لابد إنه يأخذ هذا الموضوع بين الاعتبار من باب عدم الإساءة لا لأبناء البلد ولا للزائرين. نعم. برضه ابن البلد بالمحصلة لما بيتعرض لأي إساءة هذا شيء إحنا يعني لا يرضينا أبدا، لا سواء هاد ولا هاد. فموضوع يعني، شكرا دكتور أمين لهاي الملاحظة المهمة اللي أنت حكيت عليها. بدنا نقول قبل ما نطلع بفاصل، أخونا سمير دغلس يسعد صباحك، وأيضا ناصح شاهين يسعد صباحك أخي ناصح، وشكرا. أستاذ محمد كمال بقول برضو ماذا على الخنازير في أطراف المدينة والتي لا يمكن التخلص منها إلا بالسم. وأخونا رائد حماي رجع بقول جهات الاختصاص البلديات التخلص الصح بالطخ، لكن البلديات لا تقدر فتضع سموم. هاي ملاحظة مهمة. وفي عندي نسيتني يا محمود شو بدي أقرأ. أنا حكيت عن دعم أوروبي، اتفاقيات تمويلية بين سلطة النقد وخمس بنوك محلية، بموجب الاتفاقيات سيجري توفير ما يصل إلى 340 مليون دولار، 395 بالضبط يعني 400 مليون دولار للشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر بنك فلسطين، بنك القدس، بنك الاستثمار الفلسطيني، البنك الوطني، بنك القاهرة عمان. هذا اتفاقيات ما بين سلطة النقد وخمس بنوك أوروبية محلية بدعم أوروبي. نطلع بفاصل، وبعد الفاصل نستكمل وإياكم ما تبقى من هذا البرنامج.

0: برب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
1: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
5: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
6: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم من جديد، صباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. إذن ثلاثة معتقلين من نابلس ومخيم العين فجر اليوم ومداهمة عدد من المنازل وتفتيشها. فورا إلى غزة وزميلنا الصحفي لؤي حجازي. يسعد صباحك لؤي، يومك سعيد إن شاء الله.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بأنوار النبي. غزة، كيف هي غزة اليوم؟
1: يعني أولا ميدانيا سامر، خلال أقل من 24 ساعة 8 شهداء في قطاع غزة، كان آخرهم قبل قليل يعني في ساعات الصباح الأولى استهداف لمجموعة من المواطنين في منطقة الزوايا.
0: اليوم فجر اليوم
1: حتى. نعم
0: فجر اليوم،
1: يعني قبل تقريبا ساعة من الآن. نعم. استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة الزوايا، استشهدت سيدة على الفور، وبالتالي تحدث عن 8 شهداء في قطاع غزة، وصلنا إلى للأسف 993 شهيد منذ بداية وقف إطلاق النار. الاحتلال أيضا ماضي في سياسة إطلاق النار هنا وهناك، كان هناك قصف لمجموعة من المواطنين في منطقة جباليا في منطقة المحيط المستشفى اليمن السعيد، 5 شهداء ارتقوا في هذا القصف. لذلك دائما نتحدث بأنه للأسف الشوارع في مدينة غزة اليوم غير آمنة، ممكن أنت وماشي في أي لحظة الاحتلال يقصف بجوارك، و يعني إما يستشهد المرء أو يصاب، وبالتالي فعليا هناك حالة من عدم الأمان والاستقرار في قطاع غزة بسبب يعني جرائم الاحتلال. أضف إلى ذلك طائرات دائما الكوت كابتر التي تكون قريبة من المواطنين، خاصة الموجودين في المناطق القريبة من الخط الأصفر، دائما هناك طلعات لطائرات الكوت كابتر تطلق النار بشكل عشوائي، تطلق قنابل بشكل عشوائي على المخيمات، على المارة، على الناس، وبالتالي فعليا سكان قطاع غزة في يعني لا يشعرون بأمان.
0: امبارح بحضر فيديو لأي لأربع شباب قاعدين كأنه على قهوة، أو أربع شباب بيحكوا يعني، وإذ رصاصة بتضرب بواحد فجرت رأس واحد من الجالسين.
1: طيب.
0: يعني بعرفش إذا شفت الفيديو، ببعث لك إياه، أكيد شفته. قاعدين إخوان قاعدين سهرانين يعني كأنه على طرف شارع، وشفت حدا ماسك صينية بيقدم يعني يبدو كافيه أو مش عارف بالضبط، وإذ به أحد الشباب برصاصة فجرت رأسه.
1: هذا الخطورة نتحدث عنها من طائرات الكواد كابتر، لأنه فعليا الكواد كابتر تصل اليوم للمناطق الغربية لقطاع غزة، يعني المسافة اللي تقطعها طائرة الكواد كابتر اليوم مش أمتار معدودة، لا هي كيلومترات اليوم، وبالتالي ممكن طائرة يتحكم بها طائرة صغيرة بتحمل رشاش صغير ممكن توصل للمناطق الغربية لقطاع غزة وتطلق النار عشوائيا على الناس اللي بيعتقدوا حالهم ان هم بعيدين عن الخط الاصفر. اضف الى ذلك انه مش عارف اذا سمعت عن الرافعه التي يعني يقيمها الاحتلال، هذه رافعه حديديه بتكون طولها مثلا يعني امتار طويل.

0: بيجيك من المناطق الشرقية
1: صحيح
0: لقطاع غزة لبعد 2 كيلو 3 كيلو متر. فبالتالي فعليا لا يوجد كما قلت أمان في قطاع غزة بسبب يعني ممارسات الاحتلال والأسلحة اللي بيستخدمها، وهذا ما يفسر بين الفينة والأخرى إصابات كثيرة في صفوف المواطنين. لذلك نتحدث دائما أنه فعلا قطاع غزة مش آمن، والاحتلال ممكن يقتل مش بس القريبين من الخط الأصفر إنما حتى موجودين أقصى غرب المدينة أو القطاع بشكل عام.
1: واحنا بنتحدث عن هذا الموضوع حسم امر الاتفاق الايراني الامريكي وغزه حتى الان خارج الحسابات.
0: صحيح، يعني كل ما رشح من اخبار حتى اللحظه انه يعني وضعت لبنان ضمن الاتفاق، ولكن قطاع غزه الحديث عنها مش واضح حتى اللحظه. البعض يرجح اكثر بانه مش ضمن الاتفاق لانه لم ياتي احد بذكر قطاع غزه، وهذا طبعا قلنا سابقا انه يخشاها اهل قطاع غزه بانه الاحتلال يقوم بارتكاب جرائم اكثر، يستفرد اكثر في قطاع غزه، وهو فعليا ما يجري اليوم في قطاع غزة. فبالتالي هناك خشية من أن الاحتلال يقوم بارتكاب جرائم أكبر في القطاع. صحيح كان هناك مفاوضات في القاهرة عبر الوسطاء، وورقة قدمت
1: صحيح ميدانوف
0: للاحتلال من عبر الوسطاء، ولكن حتى اللحظة أهالي قطاع غزة لم يلمسوا أي تغيير حقيقي على أرض الواقع. قلنا مثلا بالأمس وأول أمس أعداد الشاحنات اللي دخلت قطاع غزة كانت 18 شاحنة، ويوم الجمعة 12 شاحنة. بالأمس كان يعني حتى فجر اليوم دخول يعني بين قوسين لا بأس به لعدد الشاحنات سواء التجارية أو المساعدات، ولكن تبقى بأقل كثير من يعني الرقم المطلوب. يعني دخل حوالي 191 شاحنة ما بين تجارية ومساعدات ومحروقات طبعا وفق الهيئة العامة للمعابر والحدود، ولكن دائما نقول بأنه هذه الكميات هي كميات يعني لا تغني شيء، يعني فعليا أقل من الحد المطلوب بكثير. إذا كان الاتفاق يتحدث عن 600 شاحنة يوميا مساعدات وتجارية وحوالي 50 شاحنة يوميا محروقات، عندما تتحدث عن دخول 191 شاحنة يعني بالتالي نقطة في بحر الاحتياج لأهالي قطاع غزة. لذلك يعني دائما الناس تخشى في أن الاحتلال يستمر في سياسته التضييق والخناق والقتل على في قطاع غزة، وأنه هذا الاتفاق الذي جرى بين إيران والولايات المتحدة واللي شمل فيه طبعا إسرائيل ولبنان تبقى غزة خارج هذا الاتفاق، ويبقى الاحتلال يمارس القتل هنا وهناك.
1: كان الله بالعون. الله يسعد صباحك لؤي، يومك سعيد. شكرا شكرا على كل هذه التفاصيل.
0: حياكم الله.
1: الله يكرمك يا رب. مرة تانية زملائنا الصحفيين وكل منصات التواصل الاجتماعي والجروبات اللي بنشروا عمالهم فيديو الفتاة، يبدو انه الامر خرج عن يعني المهم. رجاء خاص حذف الفيديو. في فيديو اخوانا اللي انضموا لنا الان انتشر انه في صبية وقع على الارض وانه في كلاب ضالة هاجمتها ونقلت لمستشفى نابلس التخصصي. حسب كل التأكيدات اللي عمالها بتوصلنا انه الامر لا يتعلق ابدا بالكلاب الضالة، وانه في خصوصية للفتاة وما في داعي لنشر هذا الفيديو، فرجاء خاص الجميع يعمل على حذفه وما تتداولوا يا اخوانا، ما في داعي لتداول. ما بعرف مرات يعني شو بيلزم انك تبعت فيديو على الواتس اب، ولا في شغلات كتير ما لازم تبعتها، خلص ادفنها عندك، وصلتك احذفها، حتى اللي بعت لك اياها ولا تحولهاش لغيري. كتير فيديوهات للأسف مؤسفة بتطلع وبتكون مضرة وما بيكون في من وراها فايدة. قبل ما نختم من أورندا قادري محمود صباح الخير، وأب محمود أيضا يسأل صباحك. ست غادة عبد الهادي، سماهر دوابشة، أستاذ موسى الطنبور، أخونا محمود السيتي، أبو نسيم يسعد صباحكم أيضا. إسلام القدح صباح الخير يا إسلام، وأيضا على صفحة البث المباشر أخونا نوفل أبو كيشك أيضا يسعد صباحك. توح الشامي، بشار إخويري صباح الخير، لرائد حمايل أبو غالب، عنتر أشرف قنابيطة، وكل الإخوة المعلقين الكرام. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية. شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر إخويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لبسمة الأطفال وضحكة الختيار،

تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه قرية صغيرة على البحر اسمها الطنطورة، ناسها طيبين، فلاحين وصيادين، وولاد بيلعبوا بالحارات بين الشجر وبيوت الحجر. الحياة بسيطة والكل بيعرف الكل. بليلة من ليالي أيار 1948 الجو كان غريب، صمت مش طبيعي، كأنه في شيء رح يصير. الناس سامعين إنه في قوات من الهاجانة قربت من القرية. الشباب كم واحد عندهم بنادق قديمة والباقي بس قلوبهم معهم. مع الفجر دخلوا القوات، ما حدا قدر يوقفهم. جمعوا رجال كبار وصغار، سحبوهم على الساحة على البيوت وعلى المقبرة. في اللي انقتل قدام أهله، وفي اللي انحط بخندق وانردم عليه. عددهم فوق 200 روح راحت بساعة زمن. النساء والأطفال كانوا يتفرجوا يصرخوا وما في حد سامع ولا حد قادر يوقف اللي بصير. الغريب إنه المجزرة ما حدا حكى عنها رسمي، سكتوا عنها سنين كأنها ما صارت وكأن الناس هدول ما كانوا. بس الناس اللي عاشوا الليلة هاي لساتهم عايشين، بيحكوا وجعهم ما راح. الطنطورة مش مجزرة، هي جرح، جرح للي راحوا وجرح للي نجوا وللي لسه حاملين الحكاية بقلوبهم. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
6: ألو،
7: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
6: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
8: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد. الساعة الآن 9:00 صباحاً.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الذرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: اضرب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع باقوى تجربة انترنت، افضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع. جوال فايبر من ذهب.
0: اول اوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباح يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وعلى حياة.بي.أس.

صباح الخير لأصدقائنا الدائمين والمتجددين، صباح الخير للي بيسمعونا على 100.8، للي بيسمعونا ممكن من كمان حياة دوت بي أس أو على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك أو من خلال قناة راديو حياة على التليجرام كمان. يا صباح الخير.

نقول كمان صباح الخير للبلد ولأهل البلد، ربنا يرزق الجميع يا رب، يعطيكم ألف عافية. صباح الخير لكل حدا بحب الخير لغيره، بيتمناه لغيره مثل ما بيحبه لنفسه. دائما تذكروا مستمعينا الكرام إنه الابتسام الجميلة سر الوجه الجميل، ونقول صباح الخير لأميرة. صباح الفلات اليوم معنا بمشوارنا الصباحي يوم بيوم.

يعني مستمعينا الكرام، خلينا نقول في كتير ناس بحياتنا ممكن، أو يعني كلنا بنواجه صعوبات، بنمرق بظروف كتير صعبة. خلينا أقول في ناس ممكن تراجع حالها، في ناس ممكن تتعلم من أخطائها، وفي ناس بتشوف إنه كل اللي بيصير معاها سبب الناس التانية أو الآخرين، يعني أو الظروف المحيطة فيها. اليوم سؤالنا بمشوارنا صباحي يوم بيوم، هل في بحياتكم شخص بيحمل غيره مسؤولية كل شيء عم بيمر فيه؟ هل في هذا الشخص موجود بحياتكم؟ وإذا فعليا هذا الشخص موجود، إحنا كيف ممكن نتعامل معه؟ على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

إذن مستمعينا الكرام، سؤال حلقتنا لليوم فعليا بيقول: هل في بحياتكم شخص بيحمل غيره مسؤولية كل شيء بمر بحياته؟ هل إذا في هذا الشخص موجود أنت كيف تتعامل معه؟ وشو هي تجربتكم كانت مع هذا الشخص؟ خلينا نقول صباح الخير لعبادة، بيقولنا صباح الخير من القلب لكل مستمعي راديو حياة، صباح الأمل والتفاؤل، صباح البدايات الجميلة والابتسامات الصادقة، بتمنى لنا وإحنا كمان نتمنى لكم يوم كله خير وبركة ونجاح، وأن تكون الساعات بهذا اليوم أجمل وأخف على قلوبكم. بيقول: استمتعوا بقهوتكم الصباحية، خلي راديو حياة يرافقكم بأحلى الأوقات، وصباح الخير. أهلا يا عبادة. تمارا بتقول: صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، منورين بوجودك طبعا. أم العبد: صباحكم سعيد، صباح الورد. ويوسف: أسعد الله صباحكم بالخير والسرور. وبيقولنا أحلى أغنية هي يا نابلس يا نور الله، يعني فيش أحلى من نابلس يا يوسف، صباح الورد وصباح الخير. نشوف أبو علي كمان: هناك أشخاص ما بيقدروا يعترفوا بأخطائهم، ما بيقدروا يتحملوا المسؤولية اتجاه الإشي اللي بيغلطوا فيه أو الأفسدوا، يعني بيلجأوا لاختلاق مواقف وتشويه الحقائق عشان أنت تكون المخطئ بكل هاي القصة. لهيك إدراكك لهاي الآلية بحميك من الوقوع في فخ ضلال الأشخاص، بذكرك أنه اللي بيحاول يلومك مش لازم يكون موجود بحياتك. إذا مستمعينا الكرام، سؤال حلقتنا لليوم شكله صعب، بس هل صادفتم شخص بيحمل غيره مسؤولية كل شيء بمر بحياته ولا لا؟ 2-3-7-9-1-4-3 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، وإذا في هذا الشخص بحياتك كيف ممكن تتعامل معه؟

يوسف بيقولنا أميرة بدها تخلي الحنين يزيد مليون اليوم. مالك صحي مالك هافي نفسها. يوسف كمان بيقولنا بكفي سمة البدن على هالجثة، شكله فيش نزل السنة. لا إن شاء الله بتنزل يوسف. أنت حاجز أنت فعليا يعني لتنور البلد، و يعني امتى التاريخ ان شاء الله بتكون يعني الازمه خفت المشكله بالمنصه هي. صباح الخير، امتى حاجز يوسف؟ صباح الخيرات. اذا طيب بجانب قصه يوسف والاشتياق لنابلس، خلينا نشوف هل في بحياتكم هذا الشخص اللي دائما بيحمل غيره مسؤوليه كل شيء بيصير معه، يا انت يا ظروف يا الوضع. 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

فيسبوك مثال بتقول يسعد صباحكم. في كتير ناس بتفكر انها صح بالرغم من انها هي غلطانة ومستحيل يقتنعوا انهم غلط للأسف. اما وفاء صباحكم ورد وفل وياسمين. صباح الفل يا وفاء، اهلا وسهلا فيكي.

صباحكم ورد وفل فلاح. الانتماء عند أميرة ألف اليوم يعني فوق. بيقول لي يوسف المنصة الأول سبعة مسكرة لسه طيران ما حجز، الأسعار فلكية وخايف يحجز طيران يكون في يعني حجز الجسر سكروه. والله شعبنا معاناته غير كل العالم، السفر كله ذل واستغلال، والمصيبة يعني هي إنه اسمه معبر الكرامة وهو عمره ما شافها للكرامة. صباح الخير، بعين الله يا يوسف، بعين الله إن شاء الله بتنزل على خير. شوف أنا بنت خالتي جاي بشهر سبعة فبقول لك شو وضع الجسر من هون لا تنزل يعني، فإن شاء الله الأمور تمام. بعدين عندنا أحمد كمان، يعني أحمد مفروض يجي بعشرين أو بواحد وعشرين الشهر كمان. يوسف من أقول لك التفاصيل. ليلى منورين، يسعد صباح الحلوين وصباحك يا ليلى، أحلى وسهلة. 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة. تمارا بتقول لا مش موجود هذا الشخص بحياتها والحمد لله، بس إذا كان هذا الشخص يعني بشكل أو بآخر موجود هي يعني بتطلعه من حياتها، لأنها ما بتتحمل تشوف الناس بترمي الأخطاء على غيرها، خاصة إنه عشان ينغصوا حياتك أو يخلوك مثلا مريض نفسي مثلهم أو مضطرب. هدول الأشخاص بالذات اللي ما بيعترفوا بأخطائهم أو بيرموا اللوم على الآخرين يعني بيستنزفوك، يعني تقيئي بيستنزفوك بشكل كبير وبيخلي حياتك جحيم وبيخليك محطم نفسيا لهالدرجة وصحيا وعقليا كمان. بتقول هي بتكره هدول الأشخاص، بتحسهم مضطربين. عبير مبروك، يسعد صباحكم. صفاء يسعد لي صباحكم وكل أوقاتكم، أحلى طاقم ونهاركم سعيد. صباح الورد، أهلا وسهلا. إذن هل في بحياتك شخص بس وظيفته إنه يحمل غيره مسؤولية كل إشي بصير معاه بحياته؟ 2379143 طبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

إذن مستمعينا الكرام على 2379143 وأكيد اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، هل صادفتم شخص بيحمل غيره مسؤولية كل شيء بيمر بحياته؟ هل هذا الشخص موجود بحياتك؟ وإن كان كيف ممكن يعني تتصرف معه تتعامل معه على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

إذن مستمعينا الكرام، كل إنسان فينا بمر بمواقف وتحديات يومية، في أوقات إحنا بننجح وأوقات بنغلط، لكن في بعض الأشخاص اللي دايماً بيشوفوا إنه سبب مشاكلهم هو شخص معين أو ظرف معين مثلاً أو حتى المجتمع، وما بيفكروا إنهم يوقفوا لحظة ويسألوا حالهم إذا أنت إلك دور باللي صار ولا لا. لهيك اليوم جربنا نطرح هذا السؤال، هل في شخص بحياتك بيحمل غيره المسؤولية، بيحمل غيره مسؤولية كل شيء عم بيمر بحياته؟ إذا كان في هذا الشخص، كيف كانت تجربتك معه؟ وبتشوفوا هاي التصرف، هل هو تصرف نابع من عدم الثقة بالنفس، الخوف، أو هو ما عنده قدرة أنه يعترف بغلطه؟ أو برأيكم مستمعينا الكرام، خلينا نصيغه بطريقة تانية للسؤال، ليش بعض الأشخاص بيرفض يعترف بغلطه؟ 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طيب تمارا بتقول إنه السؤال حسسته صعب، شو رأيكم سؤالنا صعب لليوم ولا ماشي حاله؟ تامر بيقول عنده صاحبه أبو النسيم مستحيل يغلط، دائما هو الصح والناس غلط. في عندك بحياتك هذا الشخص اللي دائما هو مستحيل يغلط، مستحيل والناس هي الغلط؟ عبادة، في أشخاص دائما يعني بيعملوا على إلقاء اللوم على الظروف أو على الناس اللي حواليهم، دائما بيحملوا غيرهم المسؤولية لكل شيء عم بيصير معه. طيب يا مصطفى، صباح الخير لعلاء الفاخوري. إذا المستمعين الكرام خلينا نصيغه بطريقة تانية، هل أو مثلا خلينا نقول ليش بعض الأشخاص بيرفضوا إنهم يعترفوا بإغلاطهم؟ ليش في عنا أشخاص بترفض الاعتراف بأغلاطها؟ على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. وأنا بشوف إنه كل واحد فينا ممكن يغلط، كلنا بنغلط، كلنا معرضين إنه إحنا أصلا نغلط، لكن الفرق بيننا وبين الغير مثلا أو بين الشخص اللي الأشخاص الآخرين هو القدرة على الاعتراف بالغلط ونتعلم منه، بدل ما أنا مثلا أروح أدور على شخص أحمله مسؤولية غلطي مثلا، قديش أنا عندي قدرة أني أنا أعترف أني أنا غلطت وأقدر أحاول أحل الموضوع بطريقة تانية. إذن برأيكم مستمعينا الكرام ليش بعض الأشخاص ما عندهم القدرة على الاعتراف بأخطائهم، أو ليش بعض الأشخاص بيرفضوا الاعتراف بالغلط؟ مثلا أبو علي بيقولنا شو هو السؤال الصعب؟ كيمياء، ممكن في كيمياء كتير غريبة بالحياة يا أبو علي. صباح الورد. 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: خلينا نشوف. لا فيش دا دائرة يا فل. الصفحة الثانية بتقول لك يوسف سؤال اليوم مش عارف ألاقي إجابة. مش مشكلة يوسف، من دردش معك على تجربتكم بالسفر، معبر الكرامة مثلا، ما في أي مشكلة. بس هو فعليا هل إحنا عنا قدرة؟ طب بسطوا أكتر من هيك، أنت كشخص إذا غلطت عندك قدرة تعترف بغلطك ولا بتحمل غيرك المسؤولية؟ تعترفي؟
1: يعني بتذكرش عمري غلطت وما اعترفتش بغلطي او والله رميته على غيري الغلط، اما يجي مثلا حدا يرمي غلطه علي بالعكس علي
0: بلاها اخر وحده اميره بتقول اذا غلطت بتعترف بالغلط. انت كشخص اذا غلطت عندك القدره انك تعترف بغلطك ولا لا؟ 2 3 7 9 1 4 3. يعني بنحاول نقرب السؤال. عبادة بيقول بعض الأشخاص بيشوفوا إنه الاعتراف بالغلط أو يعني التقصير قدام أغلى الناس عليهم ممكن يعني يعمل على إضعاف صورتهم، أو بيخافوا من اللوم والرفض. في ناس بيكون عندهم كبرياء بمنعهم من القول إن أنا غلطت. بس بالحقيقة إنه الاعتراف بالغلط ما بيقلل من قيمة الإنسان، بالعكس بيدل على النضج والاحترام، خصوصا مع الأشخاص اللي منحبهم. أحيانا كلمة حقك علي بتصلح أمور ما بتصلحها 100 كلمة تانية. معك حق، لأنه بعض الناس بتعودوا على وجود أحبابهم بحياتهم، فبصيروا يعتبروا وجودهم أمر طبيعي، ما بيدركوا يعني قيمته لهذا الشخص إلا بعد الغياب. الشخص اللي ما بيعترف بأخطائه، تمارة بتقول متعود من هو بصغير إنه إذا غلط ما يعتذر. هون بتقول ممكن التربية لها دور أو لها هالأثر الكبير. وهون بتقول دور الأهل بتنشئة الأطفال على الشيء الصح. إذا أنت أخطأت بادر بالاعتذار، وبالعكس صحيح من الطرف الآخر، والاعتذار صفة جميلة ما بتدل على الضعف. يوسف بيقول بده يسوق، بيكتفي بالسماع، توصل بالسلامة. أريج صباح الورد والفل أنغامه، وأميرة وهن صباح الخيرات ولكل الطاقم. كمان بتقول لي إم العبد الاعتراف بالخطأ أفضل. طيب يبدو انه هيك السؤال صار اوضح. عفوا، الاعتراف بالذنب فضيله. قريب بتقول لي وهذا دليل على يعني القيم والاخلاق مش الضعف والذل. هل انت كشخص قادر على الاعتراف بغلطك اذا غلطت، ولا بتلاقي في صعوبه بالاعتراف تقول انك انت غلطان؟ على 2 3 7 9 1 4 3. اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. وبالسياق الثاني، عندك شخص اذا غلط بيقول انك انت السبب؟ خلينا نشوف هيك. شو ذكرك فيها يوسف؟ أميرة بتعرفي أغنية ريان أنا مش قادر أنسى غرامك، أنسى أحلى غرام، أنا بعز علي فراقك. لا يا يوسف يلا منحطها. أبو علي بيقول طبعا هو طلبها بصوت ريان مش أنا أغني. عدم اعتراف الإنسان بغلطه يعني بيدل على إنه هذا إنسان متكبر ومغرور. وجميل إنه الإنسان يعترف بخطأه. في شخص بحياتها عبير بتقول بيعتبر الاعتراف بخطأ ارتكبه بيقلل من قيمته. صباح الورد يا عبير. 2 3 7 9 1 4 3. وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ناخد اتصال.
2: السلام عليكم، صباح الخير.
0: صباح النور.
2: والله سؤالك يعني ما شاء الله كان إلى مدخل ومخرج لاتن. إنه ما يعترفش في غلطه برضه جهل في تفكيره. أنا بدي أعمل مع موضوع وبدي أفكر فيه، أو حطيت حوالي جنب ناس قريبين جدا إلي، إحنا منقول لك اعمل بس هذا الوضع كذا كذا نهايته مش مزبوطة والباقي عليك. فهو لما بعمل وبيكون فكرته صارت غلط بيعترفش انه هو نصحوه. وعنده لانه غرور العظمة وانه عنده مخ كبير وبيقبلش حدا يلاطمه، يعني ان انا بفهم بستناش حدا يفهمني، اتحمل نتيجة غلطك بفهمك. ولا مش غلط الواحد يتعلم من غلطه. احسن مين احسن اتعلم من غلطه اوليه هديك المرة عملت هيكك صار معي 1 2 3 وخسرت وعملت من مشروع عملته وكذا وكذا، هلا تبعيدوش؟ لا هو برد بعيده زي اللي بيلعبوا الشده مربح ومخسر. هيك بيعملوها ما بيفكروا فيها. طب انت لعب بس، ولكن هذا مادة وحياة. ما بقبل ان انا ما اعترفش بغلطي، او ان مثلا انا كنت انا وياك وعفوا طلعت مني كلمة بالغلط ومش مقصودة، او نوع يعني اشي منه استفزني منك. بعترف وقلت طب انا شو اللي عملته، ما غلطتش، او يعني مش لهالدرجة توصل، بروح لها بعترف وبقول لها حبيبتي سامحيني مش قصدي، ولا تاخذي مني موقف. وخلينا هيني جاي انا عندك اشرب فنجان قهوة ونمسح الكلمة اللي سمعناها.
0: نعم
2: بعترف فيها مشان ما اخسرهاش.
0: صحيح.
2: وهي اللي اجاك.
0: سعد صباحك.
2: صباحك.
0: يا هلا اهلا وسهلا. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

يوسف بيقول طبيعة الإنسان بتخليه بيحمل الظروف اللي حواليه مسؤولية أغلب اللي بيصير معه، هيك النفس البشرية. وفاء بتقول الاعتراف بالغلط فضيلة وعدم الاعتراف فيه يعتبر ضعف. عبادة، في بعض الأشخاص بيعتبروا إنه إظهار مشاعرهم أو الاعتراف بقيمة من يحبون هو نوع من الضعف. شو خص هذا بالاعتراف بالغلط؟ أو بيخافوا إنه إحنا نرفضهم أو ما بيبادلوا نفس التقدير. هناك من يعتاد وجود الشخص الغالي في حياته، بيأخذ وجوده كأمر يعني مسلم وبينسى التعبير عن أهميته. بس الحقيقة إنه الاعتراف بقيمة الأحبة ما بيقلل من الإنسان، بل بزيد من يعني قوة هاي العلاقات ومودة هاي العلاقات. صباح الخير. إذا هل أنت كشخص عندك القدرة لما تغلط تعترف بغلطك ولا لا؟ وبجانب آخر من السؤال، في بحياتك هذا الشخص اللي بيحمل غيره مسؤولية أغلاطه ولا لا كمان؟

2-3-7-9-3-7-9-3 وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياته على الفيسبوك. مشاهر ست الكل بتصبح علينا على أنغام وأحلى أميرة صباح الورد، بتبارك لبنتها وحبيبتها أميرة بالمولود اللي سمتها شكور. حلو حلو، تعيش وتحمل اسمها يا رب، والحمد لله على سلامتها لأميرة بنتها لأمشاهر. ألف الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله تشوفوها من الكبار يا أمشاهر. صباح الخير، يلا سمعيها.

طب نقول لمصطفى أبو زعرور صباح الورد بصبح علينا وعلى علاء الفاخوري وعلى حمودة ولا علي حمودة، أنا فكرت بدي أقول أميرة حمودة يعني، ويبقى يعني وكمان ربنا يبعدنا عن الناس اللي مش منيحة. صباح الورد عنا عبود كمان يسعد صباحكم من الله سبحانه وتعالى، تامر وعبود وزيد وأبو نسيم صباح الورد أهلا وسهلا. هل عندكم قدرة على الاعتراف بالغلط إذا ارتكبتوه ولا بتلاقوا في صعوبة بالموضوع؟ 2379143 أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طيب صباح الخير لكم مستمعينا الكرام على 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. اذا هل انت عندك القدره انك تعترف بالغلط ولا لا؟ صباح الخير يا ام وسيم. تامر عبود بصبح على معلمه وحبيبه عمر ابو زيد، يسعد صباحكم، صباح الورد، اهلا وسهلا.

كثير أنا هاي الأغنية هيك، يعني معلومة ما إلها علاقة بأي إشي بس أنا كثير بحبها. صح؟ صباح الخير 2-3-7-9-1-4-3 اللايف الموجودة على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. هل في شخص بحياتكم بيحمل غيره مسؤولية أخطائه؟ وإنت يعني لما بتغلط هل تتحمل المسؤولية؟ هل بتعترف بالغلط ولا لا؟ 2-3-7-9-1-4-3. أنا ما توقعت إنه سؤال صعب لهالدرجة، أو يعني أميرة بتقولي إنه بده شوية تفكير، بس يلا مش مشكلة. هل بتعترفوا بالغلط ولا بتلاقوا صعوبة بالاعتراف بالغلط؟ 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

اليوم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم رح يكون عنا يعني كثير من الفقرات الصراحة المختلفة، من ضمنها نصائح لطلبة الثانوية العامة يعني بطريقة أداء الامتحان الثانوي، إن شاء الله يا رب تمرق هالامتحانات على خير. من ضمن كمان الفقرات اللي رح نطرحها لليوم، من شي يومين كان في هو امبارح انتهى معرض الكتاب، ولكن بفقرة اليوم ما رح نحكي بس عن معرض الكتاب، رح نحكي كيف إحنا نقرأ أكتر، كيف نشجع أطفالنا على القراءة أكتر، كيف الكتاب يعني يرجع يواجه الشاشات مثل ما بيقولوها، خاصة لأنه يعني الكل صار عم بيستخدم الشاشات أكتر من أنه ما يستخدم الورق أو حتى يمسك كتاب ويقرأه. كمان من فقراتنا المختلفة لليوم، وهو جدا الصراحة موضوع يعني بدنا نطرحه مع أخصائية التغذية، رح نحكي عن الفرق ما بين يعني أو إبر التنحيف ما بين الفوائد الصحية والمخاطر المحتملة، وخاصة عم نسمع عنها بالآونة الأخيرة يعني كتير. إن شاء الله خلال الساعة القادمة رح نكون بهاي الفقرات، وبنرجع وبنسأل سؤال حلقتنا اللي ما إله إجابة، هل أنت بتعترف بالغلط ولا لا؟

0: يلا ناخذ اتصال.
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: يا عمي.
0: اهلا اهلا.
1: الله يرضى عليك.
0: يا هلا.
1: اول شيء انت بعترف في خطأي.
0: ليبرتي
1: بصراحه يعني فيش انسان بخطيش. يعني الانسان يعني بخطئ. ليش انا بعترف في خطأي؟ انسان بوقعش في مشاكل في المستقبل من بسبب هذا الخطأ، وانا بحاول اصحح هذا الخطأ. مش غلط انه الانسان يصحح هذا الغلط. بحبش اي انسان بوقع في خطأ انه يحملني اياه. ليه ما يتحمله هو؟
0: نعم.
1: اذا انا بقدر اساعده مساعدة مثلا انه يصحح هذا الخطأ بساعده. صحيح ولا لا؟
0: طبعا طبعا.
1: انا ما بتحمل. واليوم يا انغام حابب اسمع اغنية بصراحة يعني. اليوم هذا اليوم مميز عندي. اليوم هذا اليوم مميز عندي. من 35 سنة اجاني 15/6 ابن مصاب. من 33 سنة برضو اجتني بنت 15/6. واليوم ما شاء الله اجا له مصعب ولد برضو 15/6 ما لهش سنتين مولود. حابب اسمع
0: يا ريت الف مبارك.
1: مش اميره ديري بالك.
0: خلص خلص
1: ما
0: هلا
1: بدي اغنيه منك هلا، والعصر بدي من اميره اغنيه
0: هلا من
1: ان شاء الله رب العالمين والحلاوه ان شاء الله
0: ما بتاثر. الف مبروك ودائما ان شاء الله تفرح فيهم وتشوفهم من الكبار.
1: مستمعي راديو حياه ان شاء الله يكون يومهم حلو ويومهم احسن من اليوم اللي راح.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. اهلا وسهلا والله جميل. مين انا؟ عرفتي مين تختاري؟ اغنيه مبروك مثلا. يلا 2 3 7 9

الاعتراف بالغلط والاعتذار عنه هو هيك من صفات الناس اللي عندها أخلاق، الناس القوية اللي عندها قدرة على تواجه المشكلة، وهم بيعكسوا الثقة العالية بالنفس والشجاعة في مواجهة الذات، ودائما بيكونوا حريصين على حفظ الود واحترام الآخرين. صباح الوردات يا وفاء، أهلا وسهلا. 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: يعني فعليا هيك لما انت بدك تباغت اميره صراحه. فصباح الخير، نطلع للفاصل ولا لسه؟ يلا اذا مستمعينا الكرام صباح الخير اكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بيسمعنا على 100.8 وحياه.بي.اس. تمارا بتقول طيب سؤال بهذا الزمان في حدا بيعترف باخطائه؟ المفروض الكل بيدعي المثالية وبحكي لك انه انا عمري ما اخطأت بحق هاد وهذا سبب مشاكلنا، ما في منه، الكل لازم يعترف باخطائه فعليا. واذا كان هو بيدعي المثالية بجواته عارف حاله انه غلطان. بالنسبة محمود حبيشي له لفلاح لما بنكون نتناقش الباطل بقلب صح وهو المطلوب. يا محمود حبيشي صباح الخير.
1: صباح الورد والياسمين والفل على احلى راديو موجود.
0: اهلا وسهلا، صباح الخير.
1: صباح الخير لاختنا ام سعيد، صباح الخير لاختنا ام محمد النابلسي، والله على راسي وعيني.
0: الله يسعدك.
1: والانسان فيش انسان الا بيغلط، واللي بيغلط يتحمل نتيجه غلطه.
0: نعم،
1: مستحيل ان الانسان فيش انسان يعني الا يغلط.
0: اكيد
1: مستحيل، يعني طبعا اللي بيعترف افضل من اللي بضل ايه يقول لا ابدا فيش منه هذا الحكي، مش مظبوط. فيش انسان الا بيغلط، والاعتراف بالذنب فضيله.
0: مزبوط.
1: الانسان دائما اذا غلط بيعترف. انا بالنسبه لي غلطت بقول انه انا غلطت 1 2 3، بضل موقفي اوضح واقرب وافضل بكون من الموقف الثاني اني اقول لا انا بغلطش. فيش انسان بيغلطش،
0: صح،
1: مستحيل. انا هذا بالنسبه لي بقول الحج عماد وكان يغلط باي وقت، مستحيل انه يعني يكون صحيح 100%. فيش انسان بالعالم الا بيغلط، بس انه اعترف بغلطك. هذا المهم، انه اعترف بغلطك عشان تتعلم درس لقدام انه انت ليش غلطت، ليش اعترفت، لانك انت غلطت بالموضوع هذا نفسه.
0: مزبوط.
1: عشان انت تكون كفو وتكون زلمه منيح ورجال، عشان هيك ما يكون الكذب بالعند الإنسان. الكذب مش منيح
0: أكيد،
1: والإنسان دائما أبدا يتوكل على رب العالمين، يكون قريب لرب العالمين أفضل من كل أي شيء، وما يضلش يوسوس بالناس الآخرين عشان تبقى حياته منيحة 100%. ولا حدا بنتخده، ولا حدا بيجيب سيرته، ولا حدا بيحكي عنه أي مشكلة.
0: أكيد طبعا، الله يهدي بال الجميع.
1: اصلا الانسان اذا كنت انت دغري عدوك بيحتار فيك،
0: صحيح.
1: اما انت اذا كنك اعوج شمال يمين عدوك بيصيبك بسرعه بيفترسك.
0: مزبوط، صحيح صحيح.
1: وصباح الخير لوليد بن سامي، وصباح الخير للحاج خالد الخباط، وصباح الخير لصغير حفراني، وكمان لخالي ابو النمير مرزوق، معين الشخير حمد الشلاط، وكمان ابو مصعب وابو اياد جود الله، وزوجتي وأولادي كليتهم. وإن كمان نداء عندكم كمان مرة غير مبارح في منطقة 24 قدام الجامع في مطب مكسور من مرة. يا ريت أختنا في البلدية إن تكون سامعتنا إنه تعمل هذا الحكي. وعند جامع الإمام علي برضو يا ريت إنه ينظرون بنظرة إنه هذا الشارع تعبان كثير من مرة قدام الجامع بالظبط، لا إما بقحطوا لا إما بزفتوا. وصباح الخير لأحمد الطيراوي كمان، وإلكم ولجميع المستمعين اللي بيسمعوا راديو حياة الرائع، للأستاذ شلاش ولعلاء الخباط كمان.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا لكم ونهاركم أبيض.
0: نهارك فل، عليه أفضل الصلاة والسلام. هلا مستمعينا الكرام بدنا نروح للفاصل، أكيد بعد الفاصل رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 11 صباحاً.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.
4: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: الذهب ربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا طبعا على 100.8 وعلى حياة دوت بي اس. لاولى فقرات البرنامج لليوم مستمعينا الكرام، يعني رح نكون بفقرة جدا لطيفة، وهو احنا كيف نقرأ، يعني قديش مهم نشجع اولادنا على القراءة، يعني من جهة، وقديش في أصبح هناك قدرة مثلا على الكتاب ليواجه الشاشات. يعني إحنا استوحينا هذا اللقاء من معرض الكتاب اللي كان مبارح يوم الأحد آخر يوم لإله. رح نشوف بالأول مخرجات المعرض كيف كان الإقبال، ونركز أكثر على موضوع خلينا نقرأ أكثر. هاي التفاصيل مع محمد شديد، وهو من معرض سباستيا شوب. صباح الخير.
1: صباح النور يا هلا.
0: كيف أصبحت؟
1: الله يخليك، يشهدك. تمام.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك محمد. إحنا اليوم عملنا هيك العنوان خلينا نقرأ أكتر، يعني قبل ما أحكي عن المعرض وتفاصيله وكيف كان، يعني بحكم تواجدك أكتر مع الكتاب، كيف عم بتشوف الكتاب، كيف عم بتشوف الكتاب وهو عم بيواجه الشاشات، كيف بتشوف الإقبال على القراءة كأهالي مثلا محمد، شو ممكن يعملوا ليشجعوا أولادهم على القراءة أكتر؟ تفضل.
1: تمام. هلا بخصوص الإقبال وبخصوص إنه كيف الأجواء اللي بتكون في المعرض، فهي أكبر دليل على الخطأ الرائج أكثر، اللي هو إنه إحنا إنه إما تقرأ أو ما تقرأ لا تقرأ. هاي بروباغندا إحنا استلمناها وضلنا نكرر فيها، ولكن كل حدا بيحكيها هو فعليا بيحكي عن نفسه مبدئيا، لأنه هو يعتمد على نفسه في هذا الرد أصلاً. أول شيء لأنه هو نفسه ما بيقرأ، وبما إنه ما بيقرأ فما بيروح على الأماكن اللي بيكون فيها الناس بتقرأ، أو المعارض زي معرض الكتاب. فما بيشوف كم حدا عم يقرأ فعلياً. هل هذا هو رد صحيح؟ هو فعلياً رد صحيح على كل الناس اللي بتحكي إنه لا ما في حدا بيقرأ في معارضنا، سواء على امتداد الخارطة. في كل مناطق، منطقة الشمال ومنطقة الوسط، كل الناس كانت تيجي بشكل مهول. هذا ممكن ينعز لأكثر من خيار. أول خيار اللي هو غياب معرض الكتاب الحقيقي، اللي هو معرض الكتاب الدولي اللي بيصير في جميع الدول العربية دون استثناء إلا فلسطين. يعني فلسطين محرومة من معرض الكتاب الدولي، خاصة إنه لأنه معروف الوضع اللي موجود عندنا. معظم الكتب دور النشر اللي هي العراق، لبنان، سوريا، هذا ممنوعين انهم يدخلوا، يعني ممنوع يفكر انه يدخل اصلا. ولو بده يسمح له لازم ينعطى وكالات للضفه، عشان هم اللي يعرضوا كتبهم، وانه يوصل كتبهم لهون فكمان الاشي صعب. عشان هيك اخر مره صار المعرض صار في شهر 9 2023، او شهر 10 ناس استقل، يعني نحكي عن 3 سنين. فالناس متعطشه لفكره انه انا اروح على مكان او حدث هو معني فقط في الكتب، بعيدا عن فكره اني انا ممكن اروح ازور مكتبه أطلب الكتاب الفلاني وخلص. لا، الناس حابة جو القراءة، جو إنها تفوت على مكان تحس حالها مش وحيدة. يعني أنا، لأنه الناس بتضلها تعيد تحكي ما في حدا بيقرأ، فكل إنسان صار لما يجي يقرأ كتاب يحس حاله وحيد، إنه أنا لحالي اللي بقرأ، في غيري بيقرأ. فييجوا الناس، ييجوا الأهالي. لما الأهل، يعني مثلاً أنت عارف الوضع الاقتصادي اللي إحنا عايشين فيه بالبلد، يعني ما في حدا غايب عنه اللي احنا اللي عم بنعيشه كاقتصاد في البلد.
0: صحيح.
1: فلما الاهالي يجوا مع اولادهم يشتروا ويشوفوهم مثلا بيختاروا عدد اكبر من قدرتهم الماديه، فبيشوفوا انه لا، في غيرهم، يعني في اب جاي مع بنته عم بشجعها، وانا بس يعني بروح بحط على نفسه بحكي لا ليش، يعني انا بنتي مش اقل من بنت الناس، ولا هي في غيرها بقرا. ليش؟ لانه انا اللي بسمعه من الناس. انا بفكرها هي لحالها اللي بتقرا، او هو لحاله اللي بيقرا،
0: فهو بيروح بتفاجئ بالعدد،
1: بتفاجئ في العدد، بيحكي لا هذا الاشي مجدي. فلا تمام، ما عندي مشكله. انا كثير ناس تيجي تستغرب شو بتعملوا في الكتب، وشو يعني بتقراوا، اعملوا اشياء احسن من هيك. بس يجوا ويشوفوا الناس ويشوفوا حكيهم ويشوفوا قديش في هدوء في المكان، قديش في ترتيب في المكان، قديش في افكار عم تنحكى في المكان. لانه انت بتعرفي في معرض الكتاب، هذا بيحكي عن هذا الكتاب انا قراته، بيجي حدا بينصحه، في حدا من الزوار نفسهم، مش شرط احنا اللي قائمين على المعرض.
0: صحيح.
1: فالناس بتبلش تحكي اكثر، دائما نحكي تعالوا على المعرض، مش شرط للشراء، هي الفكره انكم تجتمعوا مع قراء ثانيين زيكم ونشوفكم وتشوفوا الكتب. وجود الكتب في مكان هو دراسه نفسيه بكل بساطه، انها إنها زي شيء بجيب اتزان للإنسان، بجيب له راحة نفسية، بجيب له هدوء، خاصة إنه أصلا المكان كان جدا تراثي والناس كانت جدا معجبة فيه، فالوضع كان جدا ممتاز من ناحية إقبال، ممتاز جدا بشكل يعني صدقا لا يوصف.
0: ممتاز.
1: هلا هذا الشيء ما انعكس صحيح بكل بساطة وبكل وضوح، ما انعكس على مبيعات ولكن انعكس على وجود الناس وراحتهم وانبساطهم، لأن الوضع الاقتصادي زي ما احنا عارفين
0: صعب.
1: هو متضاد على امتداد الخارطة كامل.
0: مزبوط.
1: بس مع ذلك احنا النية، احنا كانت فكرتنا، احنا غبنا سنة، بالعادة ما بنغيب سنة، احنا بالعادة كل 3 شهور، كل 4 شهور بنعمل معرض في نفس المدينة، يعني نعمل نابلس، جنين، رام الله وغيرها من المدن. فالفكرة كانت احنا غايبين سنة فلازم نرجع الناس لهاي الفكرة. كل معرض بيجي عدد جديد، يعني ناس ما بتعرفنا من قبل بتيجي بتشارك، انتم من زمان بتعملوا، احنا من زمان بنعمل، بنبسطوا بصيروا يتابعونا اكثر وبصيروا يطلبوا منا احداث، مش بس اعملوا لنا معرض، لا. الفكرة انه احنا في المكتب، في مكتب التوسط وكشوب

0: مستغرب انه في معرض كتاب امامي، انا ما بدي حدا يمرق في نابلس يشوف معرض كتاب يحكي هو شو كتاب مين بقرا. عادي، لانك احيانا تمرق بتلاقي اكبر صدر كنافه في البلد، عادي
1: صحيح.
0: زيها زي اي شيء تاني في البلد، البلد هاي ما يكون الواحد مستغرب. وهذا اللي احنا بدنا نعيده ونكرر، انه الناس تضلها تشوف الكتاب. الكتاب من الاخر، الكتاب لو نروح مثلا على شارع المتنبي في العراق، الكتاب موجود على الارصفه،
1: بالضبط
0: الكتاب موجود على الارصفه
1: صح.
0: الكتاب ما وجد عشان يكون مخبى برفوف وتمسح غبرته. من الاخر انا بحكي لك باللغه العاديه الطبيعيه للقارئ النهم اللي بيشوف انه الكتاب جزء من حياته، جزء من يومه، جزء من تعامله. هلا كيف الاهالي انهم هم يكونوا لهم دور مش عكسي على اللي بيقراوه، لانه عن صراحه كثير بيجونا اهالي بذموا الموضوع انه انا بديش اياهم يقراوا وهذول بيضيعوا وقت. طب اذا هو بيضيع وقت على القراءه، عايش ما يضيعش وقت على التليفون
1: مثلا؟ عشان هيك انا قلت لك الكتاب بعده بيواجه الشاشه ولا لا؟ يعني
0: صدقا بيواجهها بشكل جدا ضخم، ولكن هو بحاجه لترتيب وتوجيه. يعني ما بصير صدقا يقع على اي مكتبه مهما كان اسمها ومهما كانت فكرتها ومهما كان عمرها، مسؤوليه مجتمعيه بايش اخلي الناس تقرا. لانه لا، عالم الكتب هو اكبر من عالم السوشيال ميديا للعلم.
1: طبعا
0: الكتب ممكن بالسوشيال ميديا يطلع حدا واحد في اليوم جديد يحكي. انا في اليوم الواحد ممكن اني في العالم اكمله في جميع اللغات يصدر عندي ما يتجاوز 1000 كتاب.
1: طبعا
0: الناس ما بتعرف.
1: طبعا
0: بس ممكن يطلع عندي شخصية مؤثرة واحدة في اليوم هذا في كل العالم، يطلع واحد جديد ينشهر الناس تسمع له. بس في 1000 كتاب هذا اليوم انشهر بكل بساطة ممكن يترجم وتقرأه. فأنت كمكتبة يقع عليك مسؤولية مجتمعية بأنك تفهم هذا الجيل شو بده، تفهم وتقرأ الجيل، تفهم نفسيته، تقرأ سايكولوجي وتقرأ علم اجتماع قبل ما تبلش تبيع الإنسان كتاب، عشان تفهم كل جيل إله تطلعاته، إله نظرته، إله إله إله إله. الجيل الحالي يعني إحنا نحكي أكثر النسبة الأكبر فتيات طبعاً، يعني إحنا نحكي عن 95% هم الصبايا والفتيات الصغار.
1: حلو.
0: يعني هاي النسبة الطبيعية، مش بس إنه في أغلب الدول العربية، لأنه الشاب بشكل عام نشأ في مجتمعات عربية ما حطته في هاي الخانة. وإحنا لما حد يجي يسألنا أنتوا بتقرأوا كل هاي الكتب، نحكي لهم إحنا نقرأ معظمها وواجبنا أن نقرأ معظمها إذا ما كنا قارئينها من سنوات طويلة. يستغرب أنه اليوم أنتوا بتقرأوا وأنت بتلاقوا وقت، لأنه دائما مرتبط الشاب في أعمال ومرتبط في التزامات وغيرها.
1: دائما في وقت لكل شيء، بس احنا بدنا يعني. طب محمد، خليني اقول هيك قبل ما نختم، رح يكون في معارض اخرى يعني حنركز او نثبت فكره انه انا بقدر اشوف الكتاب وين ما كان باي مكان، وبقدر افوت على هذا المكان الاقي فيه عنده كتب وكل هاي التفاصيل؟
0: بالضبط طبعا، يعني احنا ان شاء الله مستمرين في فكره انه احنا حاليا استقرينا في نادي حطين.
1: خلص يعني المعرض الجاي برضو بنادي حطين رح يكون؟
0: طبعا لا، خلص احنا ان شاء الله استقرارنا رح يستمر في نادي حطين ما دامت المساحه تقدر توسع، لانه احنا ما شاء الحمد لله في كل معرض بنتطور عن المعرض اللي قبل، بنجيب عدد عناوين اضخم. احنا حاليا مثلا اليوم السبت ان شاء الله حاملين حالنا ورايحين على جنين. يعني في عنا 4 أيام في جنين.
1: حلو.
0: هذا يوم السبت وراح يستمر للثلاثة.
1: جميل.
0: ومستمرين إن شاء الله، إنه مش راح نوقف فكرة المعارض. إحنا بتعرف الأوضاع اللي صارت في البلد كانت تمنعنا إنه نعمل
1: طبعاً
0: 4 شهور. وهذا المعرض خاصة في نابلس كان على شفا حفرة من إنه يلتغي. بس الحمد لله إن هالأمور يعني كانت الأمور ماشية وسلكت، لأن الأوضاع هديت، اللي هي كانت الأمور على شفا حفرة إنها ترجع الأوضاع السياسية تتغير، والناس في الأوضاع السياسية حالتها النفسية لا تسمح لها أنها تروح تشتري كتب ولا أنها تروح تزور الكتب صدقا. يعني
1: مع أنه الكتاب يعني هو منفس، والله يا
0: منفس صحيح، ولكن الناس بحاجة لحالة نفسية مستقرة لحتى يجوا يزور الكتاب، لأنه الكتاب اختياره صعب.
1: أنك
0: تختار شو تقرأ بكرة صعب، أنك تختار شو تقرأ في المستقبل كمان صعب.
1: طب
0: مش موضوع سهل
1: للبدايات، يعني هيك نصيحة ختامية للناس اللي بدايتها جديدة بالقراءة.
0: تمام.
1: هلا بكل بساطه، مثلا انا بس بلشت بالاول كانت عندي القراءه جدا عشوائيه، بعدين بلشت اشوف انا شو توجهي وشو بحب. مثلا لما بفقد الشغف مثل ما بيقولوها بروح بختار إشي تاني عن انا اللي متعوده عليه لاقراه عشان ارجع للشغف الاول. للناس اللي يعني بدايتها جديده بالقراءه، شو بننصحها؟
0: للناس الجديده اللي بدايتها في القراءه، احكي مع مكتبه تفهم بالضبط شو احتياجك وتعطيك

0: الأكل الصحي تقاسي عشان تكمل، لأنه بكل بساطة مش كل إشي الأكثر مبيعاً في العالم اللي راح تعطيك إياه أي مكتبة ما قرأته وما عرفته راح يكون يعجبك، لأنه ممكن بكل بساطة في كتب تعجبك ما حدا بيعرف عنها،
1: صح،
0: بس المكتبة اللي راح تعطيك إياها وتنصحك فيها هي بتعرف عنها. فيعني يهتموا الناس أكثر بأنهم يشرحوا للمكتبات هم شو احتياجهم شو اهتمامهم، وبنفس الوقت هم شو حابين، وبنفس الوقت المكتبة ضروري إنها يكون عليها مسؤولية تكون عارفة فعلياً تعطي كل شخص الحقه وتعطي كل شخص عن جد شو هو بيحتاج لحتى إنهم يقدروا يستفيدوا ويكملوا ويضلهم عايشين في جو القراءة. لأنه بكل بساطة في كثير ناس بلشت في القراءة وبلشت في كتب ما فهمتها وخلص عندها بلوك عن القراءة بشكل كامل، ما بدي أقرأ أنا قرأت أحمد ما بدي أرجع أقرأ،
1: صح، وقفت.
0: فهاي كان جزء من الأخطاء اللي واجهتنا مع ناس كان في جانا على المعارض إنه أعطوني كتاب بس أنا قرأت مرة في حياتي وكان اقتراح وبطلت أقرأ بدي شيء كتب، فتعطيه إشي اللي يكمل عليه وإن شاء الله الأمور تمشي يعني. بس الفكرة هي الاختيار الصحيح والإنسان نفسه يكون عارف شو احتياجه.
1: إن شاء الله كمان منشوفكم بمعارض قريبة مرة تانية بنابلس محمد. يعطيك ألف عافية، شكرا لتواجدك معنا لليوم صباح الورد.
0: يعطيك العافية،
1: أحلى وسهلا فيك، أهلا وسهلا.

0: طبعا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياه دوت بي اس. بالفقره الثانيه بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، اليوم بدنا نقدم نصائح لطلبه الثانويه العامه. خلينا نقول يعني طلبتنا عم بمر بمرحلة فيها كتير من الجهد، فيها كتير من التعب، فيها كتير من الضغط النفسي. اليوم رح نقدم لهم بعض النصائح ليهونوا على حالهم، تمرق الامتحانات إن شاء الله بخير، وكمان في جزء من هذا الموضوع للأهل. لهيك خلينا نعرف ونرحب اليوم بالأستاذة ليندا أبو غضيب، هي مرشدة اجتماعية في مدرسة جواهر للنهر. صباح الخير.
1: يسعد صباحك ست أنغام وصباح المستمعين كلهم.
0: يا صباح الورد، كيف أصبحتي؟
1: الحمد لله أصبحنا بخير إن شاء الله، وسماع بسماع صوتكم، وإن شاء الله إنه الأمور كلها بخير إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك ست ليندا. اليوم إحنا بدنا نقدم نصائح لطلبة الثانوية العامة لأداء الامتحانات بكل سهولة، يعني ما قبل الامتحان، ما بعد الامتحان، أثناء الامتحان، وخاصة كلنا بنعرف قديش هلأ الطلبة عم بمروا يعني بحالة من الضغط النفسي، الجهد والتعب كمان. تفضلي.
1: صحيح. تاني مرة يسعد صباحكم الجميع ست أنغام، إن شاء الله يا رب تكون صباحاتنا كلها مشرقة وتحمل في طياتها كل الأمل وكل السعادة وكل الأحلام المحققة بإذن الله، وكل الأمن والأمان إن شاء الله. إحنا شعب عن جد من أكثر الشعوب أحق بالسعادة والأمان. موضوع طالب التوجيه وكيف نتعامل مع طالب التوجيه خاصة في هاي الأيام، بالذات أنه بعد أيام قليلة سوف تعقد الامتحانات الوزارية، وإحنا بشوي بدنا نعطي خصوصية لطالب التوجيه. ليش؟ نتساءل هون. هو على فكرة أنا حابة أنوه لنقطة جدا مهمة، بتمنى من كل المستمعين اللي بسمعوني سواء عندهم طالب توجيهي أو أنه في حدا بيخصهم طالب توجيهي، أنه نغير نظرتنا شوي للامتحان الثانوية العامة أو أنه صف الثانوية العامة. ليه؟ لأنه هو صف زي أي صف آخر، ولكن الخصوصية تبعته تتمثل في أنه كيف إحنا نحافظ على وقتنا، كيف أنه ننظم هذا الوقت، كيف أنه يعني ندارك الوقت بشكل أنه يكون لصالحنا مش ضدنا. أما الفضاء الاجتماعي اللي إحنا خلقناه كأهل أو كمجتمع للطالب، هو زاد من توتر هذا الطالب على مدى سنوات متعددة ومتراكمة طبعاً. فأنا يعني أنا لا أرى في التوجيه أو في الثانوية العامة إنها تكون صف غير عن الصفوف. إحنا ما بنصنع الذرة في صف التوجيه، لو اطلعنا على مواد التوجيه هي كما باقي المواد كباقي الصفوف، ما في إشي جديد. وأفيدك وأفيد المستمعين بتجربة شخصية فعلا، يعني أقولها بصدق ست أنغام، إنه لو أعادت أدرازي إلى الثانوية العامة في وقتي أنا، صدقاً يجب أن أكون في قمة العلامات. يعني بصدق أقولها 99.4 لازم. بعد ما شفنا الحياة وكابدنا الحياة وقديش دخلنا الجامعة، وكانت الجامعة فعلاً فيها استثمار في الوقت والجهد والتعب للبحث عن المعلومة، صدقاً التوجيه هو زيه زي أي صف. فأنا من الطلاب اللي جابوا بالتوجيه 96، ولكن أنا أقول لو الآن أعيد أدراجي فعلاً أحصل على 99، لأنه فعلاً ما قادم أو ما سيأتي
0: أصعب
1: لاحقاً هو أصعب. أو ما بدي أحكي أصعب، هو في جهد أكثر من التوجيه، ولكن الفضاء الاجتماعي اللي إحنا خلقناه لطالب الثانوية العامة هو اللي خلى شوي في توتر وخوف وقلق عند الجميع.
0: تمام.
1: فهلأ خلينا نفوت في بعض النصائح.
0: يلا.
1: هلأ الأهل هم أنا بعتبرهم هم الحلقة الأساسية لطالب التوجيهي، أو هو الأمان اللي لازم يحصل طالب التوجيهي عليه بالدرجة الأولى. ليه؟ لأنه الأهل هم الموجودين مع ابنهم، بيفهموا ظروف ابنهم، بيتعاملوا معه ضمن شخصيته. فرجاء المفروض أنه طالب التوجيهي بداية نهتم بأكله، هذا موضوع جدا مهم. يعني الماكينة، أي ماكينة بالعالم لما بتشتغل كتير كتير فبصير بحاجة صيانة، هو لا
0: أكيد.
1: فعشان هيك المفروض أنه طالب الثانوية العامة نهتم فيه من ناحية غذائية صحية. يعني الأهل، أنه والله في طلاب أنا يعني بسمع كتير في طلاب أنا ما بعرف أكل الصبح، أنا ما بعرف أكل وأنا بدرس، ما بعرف أخذ الغذاء الصحي، بحب أشرب مثلا مشروبات تصحصحني. هاي كلها عادات خاطئة، وفعلا هي بتكون أوهام. يعني إحنا فعلا أفكارنا هي اللي بتوهمنا بأنه هذا التصرف الصحيح. فدور الأهل رجاء اهتموا بأكل صحي للطلاب، سواء قبل الامتحان سواء هم رايحين على الامتحان. فالمفروض أنه الأم تحديدا تفهم هذا الحكي. هلأ من ناحية أنه كمان لازم نهتم بمشاعر هذا الطالب، الطالب في قمة الخوف، قمة القلق، قمة دائما الإنسان بيخاف من المجهول لأنه ما بعرف شو بده يصير.
0: طبعا
1: صحيح. فعشان هيك المفروض أنه إحنا نهون على هذا الطالب هذا المجهول اللي هو رايح له. هو مجهول مش صعب، مجهول مش مستحيل، مجهول في متناول اليد، ولكن مشاعرنا السلبية أحيانا بتاخد منا إبداعنا أو بتسحب منا كمية هاي الطاقة الإبداعية الموجودة عند كل طالب. وأنا يعني أركز على معلومة، لا يوجد إنسان على وجه الخليقة على وجه الأرض هو إنسان ليس لديه مخ أو إنه إنسان غبي، ما في إلا الإنسان الذي لديه مشاكل صحية صراحة. كل إنسان لديه القدرة على استغلال دماغه بالطريقة الصحيحة، وهي بتيجي من ممارسات، من طبيعة كيف أنا أنمي قدراتي، كيف أبحث عن معلومتي. فعشان هيك الأهل المفروض أنهم يحتووا هذا الطالب بمشاعره ويوجهوها نحو الاتجاه الإيجابي وليس السلبي. فمثلاً يعني ابني أنا متوتر وخايف قبل الامتحان، المفروض مني كأهل كأسرة بدي أنا أجني ثمر التعبي بعد أيام معدودة أو بعد شهر تقريبا، المفروض أني أهيئ الجو النفسي للطالب، لأنه كل حياتنا هي مرتبطة بمشاعرنا صراحة.
0: أكيد.
1: فلا أريد التمطير أستاذة أنغام وأحكي عن نفسي، أسألك سؤال لو سمحتي.
0: تفضلي.
1: عندما مثلا أو لما تكوني شوي متوترة متضايقة، فممكن أنه تتعاملي مع ظرف طارئ حواليك أو أنه مشكلة صارت حواليك، تتعاملي معها بطريقة ممكن شوي مش صحيحة إلى أبعد الحدود.
0: طبعا ممكن تعمل معها بطريقة غلط، ما عارفش أقدر الموقف بهاي الحالة. صح مبالا، وهيك الطالب
1: التوجيه. نعم صحيح. وفي حين لما تكوني هادية ومرتاحة شو اللي بيصير؟
0: بصير طبعا رؤيتي للموضوع مختلفة بطريقة تانية، بواجهها يمكن صح، يعني بحكم على الموضوع شوي منطقية بده يكون التصرف.
1: نعم صحيح، لأنه دائما أنا بأكد على أنه كل حياتنا مرتبطة بالمشاعر.
0: طبعا
1: إذا مشاعري كانت صح فأنا أسلوبي وسلوكي بتشكل بشكل صحيح. فعشان هيك الطالب لازم يروح على امتحانه وهو مرتاح، هيأنا له الجو العام في البيت، لازم يكون مثلا في إميات كتير أنا عن اللي بشوفه مثلا أنه في إميات لا صباحيتي أنا والجارة هاي لازمة. طب ما هو في إلك ابن أو بنت جوا بالغرفة بدرس، وفي طلاب ست أنغام، أنه طول ما أمه مشغولة بإشي في إشي نفسي بدفعه أني أنا لازم يكون عندي فضول أنه أروح عند أمي،
0: مش بس أو ما ممكن ما يقدرش يدرس كمان. صحيح.
1: أيوة. فعشان هيك المفروض على الأقل في هاي الفترة، في هاي الفرصة الأخيرة، خلينا نحكي أنه عن جد يعني خلص في نظام، في قانون للبيت، ما بدناش زيارات، نعتذر بطريقة محببة للآخرين أنه إحنا فعلا في عنا ظرف كذا وكذا. فما يعني خلص لازم نلزم الطالب أنه في إلى جو خاص.
0: أكيد.
1: ليه؟ أنا بأكد على معلومة أنه هو مش أنه التوجيه بعبع خلينا نحكي، ولكن هو له استثناءاته الخاصة، يعني إحنا ما في عنا فرصة نعدلها كمان خلص.
0: صح للأسف.
1: يعني هاي هي آخر فرصة عنا عشان ننطلق للمرحلة الأخرى أو المرحلة القادمة. فهون ببلش الطالب يرتاح نفسيا، أنه أهلي مرتاحين، أهلي داعميني، أهلي محتويين مشاعري، أهلي يعني مثلا النوم يعني معطيني الأمان الأسري اللي أنا بحتاجه.
0: مضبوط.
1: فعشان هيك الطالب ببحث عن الإبداع، كيف بده أنه يبدع، كيف مشاعره بهاي اللحظات بتكون هادية، بتخليه عن جد يعصر كل طاقته اني انا بدي اكون في المكان الصح اللي انا بدي اياه. هي هاي الفكره. طبعا. هلا في حال انه الطالب راح على الامتحان، حلو نودعه بكلمات لطيفه، نذكره انه انت قادر على انك تجتاز هاي المرحله. صدقيني هاي الكلمات لها الاثر الابعد يعني فوق ما تتخيليها. تمام. أكيد.
0: طبعاً.
1: لأنه بتزيد من ثقة الطالب بنفسه، بتزيد من ثقته في إبداعه. قد ما يكون هو عنده ضعف في بعض المواد، يعني خلينا نحكي على هذا الجانب شوي، إنه قد ما يكون في عنده ضعف ببلش يثق بقدراته. هلأ هون الثقة بالقدرات هي نصف الإبداع.
0: أكيد.
1: هلأ النصف الآخر يعتمد على ما تم فهمه وما تم حفظه. صحيح؟
0: طبعاً.
1: نعم. فعشان هيك حلو نبعتهم بمشاعر حلوة، مش في الصبح الصغار متطوشين مع بعض، أمي مشغولة بتحضير الفطور. لا، حلو نهيئ الجو المناسب لنعطي هذا الطالب الثقة الأكبر. هلأ في حال رجع الطالب من الامتحان، هاي نقطة جدا جدا مهمة لكل اللي بيسمعونا، يا ريت نركز عليها، إن الطالب راجع من تعب، راجع من إنجاز، هو حس إنه يعني استغل كل طاقته أو عمله. صحيح. فهو منهك، بيكون متعب بعد سهر، ممكن إنه سهرنا شوي إحنا بالليل عشان نخلص المادة اللي علينا. فضروري إنه إحنا نستقبله بإنه ما بدناش نفكر في اللي راح، بدنا نفكر في بكرة أو الامتحان القادم. تمام.
0: ممكن نكون محضرين له مثلاً الفطور، نخليه ينام. أيوة. بهدوء.
1: نعم.
0: بعيداً.
1: نعم.
0: عن
1: صحيح.
0: ضج البيت.
1: فلازم إنه نكون مهيئين له برضو الاستقبال الصح، مش لأنه زي ما قلنا أنه هو يعني خارق أو إشي، لا بالفعل هو إحنا بدنا نعصر إبداعاته في هاي الأيام.
0: طبعاً.
1: فلما يلاقينا مستقبلينه أنه إحنا ما بدنا نتذكر الامتحان اللي راح، إحنا هلأ بنفكر بالامتحان اللي جاي، هون بحس بالأمان. يعني في طلاب كتير بخافوا من ردة فعل الأهل إذا الطالب أخفق بسؤال، إذا الطالب ضاعت منه معلومة معينة. فعشان هيك حلو نستقبله بهذا الأمان، نحسسه بهذا الأمان. وفعلا حلقة الأمان الأولى عند الطالب هي الأمان الأسري.
0: طبعا.
1: وليس بعدها أمان صراحة.
0: صحيح.
1: فعشان هيك الطالب لما يحس بهذا الأمان إنه ما فيش إشي ممكن إنه يأنبه أو إنه يعطيه أشياء سلبية أو طاقة سلبية، هون ببلش يفكر كيف يبدع. حتى لو هو أخفق في اليوم، ممكن يفكر كيف يبدع بكرة. صح. فعشان إنه الأهل يكونوا واعيين لهاي النقطة، إحنا خلصنا هذا الامتحان، ما لو شو ما عملنا أو شو ما صار معنا، مش رح نرجع الورقة بين إيدينا. صحيح.
0: طبعا. خلص يعني أدينا الامتحان، فكر. أيوة. بالامتحان. صحيح. الجاي.
1: نعم.
0: وخد نفس.
1: فلازم نركز على الامتحان القادم لأنه هو الأهم. يعني شو ما نعمل مش رح يرجع الامتحان، مش رح نعيد أدراجنا لورا بالأفكار. خلصنا.
0: نعم.
1: وكمان نصيحة بهذا الموضوع للطالب نفسه، رجاء رجاء أنه بعد الامتحان أخرج من القاعة، احمل أوراقك، جميع أشيائك، وعلى البيت مباشرة فورا. ما تراجع امتحانك مع أي حدا، ما في له أي أهمية. بدنا نعرف كيف إحنا أدينا، كيف إحنا عملنا، بنراجع معانا وقت طويل قبل النتائج. بعد آخر امتحان أقعد وفضي يومك كامل لتشوف شو عملت بالامتحانات، لأنه مشاعرنا السلبية إذا إحنا لقينا حالنا غلطانين بشغلة معينة، هاي رح تخلي عنا جزء من الإبداع يروح أو جزء من التفكير السليم يروح.
0: صح.
1: فعشان هيك المفروض انه خلص الاهل يفهموا مع الطالب انه احنا اليوم انهينا جزء من الانجاز، جزء من التعب، ضل القليل علينا. هاي الكلمات بتهون على الطالب. فهذا المفروض الاشياء المفروض انها تكون واضحه وحاضره عند كل الاهل. تمام.
0: يعني احنا هلا احنا تقريبا شي 5 ايام، اقل بيوم اكثر بيوم، على بدء الامتحانات الثانويه العامه. شو ممكن نقول هلا؟
1: نعم صحيح، احنا ب 20 الشهر رح يكون اول يوم امتحان
0: ان شاء الله.
1: واود التذكير انه في عندنا امتحان بكره الكتروني من المنزل، هو محاكاة للامتحان اللي رح يعقد في 4/7 امتحان التربية الإسلامية. هلأ هذا يمكن خلق بلبلة عند كل الطلاب أو حتى عند الأهالي، إنه شو امتحان إلكتروني ولأول مرة. يعني صدقا هو التوقيت كان غير مناسب صراحة، يعني إذا الطالب لا شعوريا حتى الأهل رح يكونوا بيفكروا إنه شو امتحان إلكتروني وامتحان توجيهي وزاري ولأول مرة، فأكيد خلق بلبلة. ولكن طبعاً. أنا بحب أطمن الطلاب كلهم إنه الامتحان إن شاء الله رح يكون بالمتناول اليد. رح يكون خفيف إن شاء الله. متعدد اختيار من متعدد بيكون أسهل علينا شوي من إنه مثلا
0: كل الامتحان رح يكون خيارات متعددة صحيح؟
1: نعم صحيح. هم رح يكونوا 50 سؤال من 100 علامة صحيح.
0: كلها خيارات من متعددة مثل ما بيقولوها.
1: نعم. والناطق باسم الوزارة السيد صادق هو أكد على أنه الأسئلة رح تكون بمتناول اليد، وكونه أول تجربة أكيد رح يراعوا كتير شغلات بهذا الموضوع.
0: طب هو تصحيح تلقائي رح يكون، يعني الطالب رح يشوف علامته مباشرة ولا كيف؟
1: هاي مش متأكدة منها، ولكن أكيد هو رح يكون تصحيح إلكتروني يعني. بس إنه الطالب يشوف نتيجته في نفس اليوم ما عندي معلومة.
0: بما أنك ذكرتي يعني هيك قبل ما أنهي معك، إذن بخلينا نركز بكرة على امتحان محاكاة للتربية الإسلامية شبيهة باللي رح تكون بامتحان طلبة الثانوية العامة ب4/7.
1: نعم صحيح.
0: أي ساعة امتحانهم للطلاب رح يكون؟
1: هم يعني المدراء رح يبعثوا لهم على المجموعات الخاصة فيهم، رح يبلغوهم، بس بإمكانهم إنهم يعني يطمنوا. إن شاء الله الامتحان رح يكون بمتناول اليد، اللي دارس اللي حفظ منيح اللي فهم منيح إن شاء الله إنه بيقدر يجيب 100% بكل سهولة
0: إن شاء الله.
1: فأنا بحب أطمن الطلاب بهذا الموضوع، لأني أنا بشعر بالطالب قديش نفسيته بتكون بحاجة إنه ولو كلمة بسيطة تطمن.
0: يمكن الطلاب متوترين من هذا الامتحان أكثر من بقية الامتحانات الصراحة، كونه تجربة لا يعني.
1: نعم.
0: طب في حال مثلا يعني يمكن هيك خليني اخذ دور الطالب، في حال مثلا قطعت الكهرباء شو رح يصير باجوبتي اللي انا جاوبتها؟ رح يكون في حفظ للاجوبه وبيقدر يكمل بعدين؟
1: هلا في رح يكون عندهم مختصين تقنيا بداخل القاعات لما يؤدوا الامتحان ب4/7، يعني اي مشكله طارئه رح يحلوا لهم اياها. تمام.
0: ومدة ساعتين
1: يعني الامتحان. احنا ظروفنا لسه افضل من ظروف غزه صحيح؟
0: طبعا طبعا
1: الله يفرجها عليهم.
0: امين.
1: فعندهم يعني كذا امتحان قدموه بنفس الطريقه، وكانت في عده خيارات لعده ظروف حصلت، فان شاء الله انه مسيطر على هذا الموضوع تقنيا وفنيا، ان شاء الله ما رح يواجهوا أي مشكلة.
0: قديش مدة الامتحان ست ليندا؟
1: الامتحان صراحة ما عنديش فكرة، لأنه الموضوع إحنا برضو اتفاجأنا فيه زي الطلاب. بس هو أكيد رح ياخد الوضع الطبيعي
0: ساعتين
1: للامتحان، يعني ممكن 3 ساعات.
0: ممكن 3 ساعات يعني مش ساعتين.
1: نعم. فممكن، أنا ما بحكي بمعلومة أكيدة، بس ممكن يكون زي امتحان التوجيه العادي، يعني لأنه أكيد الطالب بده يفكر برضو بالمعلومة. يعني الاختيار من متعدد برضو
0: بده.
1: ما نكون لها الدرجة نستسهله، أكيد في بده يكون معلومات شوي متشابهة، فاللي فاهم وحافظ بالعكس بيسترجع المعلومة بسرعة. فعشان هيك أنا أكدت على دور الأهل إنهم يفتحوا المجال الإبداع للطالب، يخلوه واثق من نفسه. هلأ الطالب لما يصير عنده الخيال الواسع إمتى بيجي؟ لما يكون هو مرتاح شوي نفسيا.
0: أكيد طبعا.
1: فهاي الدائرة والعقل الباطن ببلش يستحضر رقم الصفحة، حتى ببلش يستحضر شكل الصفحة، شكل الفقرة اللي أنا بدي إياها، مع العصف الذهني بيوصل للإجابة الشافية إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: فطلابنا أنا بحب أطمنهم رسالة أخيرة للطلاب، إنه ثقوا بقدراتكم قد ما تقدروا، لأنه فعلا هي المحرك الأساسي لإلكم، هي النقطة الأساسية للوصول لما بعد الهدف إن شاء الله. فرجاء كل طالب يثق بقدراته، يستعين بالله، السلام الداخلي اللي بنحصله على لما نقرأ القرآن أو ندعي أدعية حتى وإحنا متلبكين بالامتحان أو متوترين شوي، لو 30 ثانية من وقتنا مش رح تأثر على امتحاننا نهائيا، هي كافية لإعادة السلام الداخلي داخلي. فعشان هيك ممكن أنا إبداعي يبلش من هون، فقربنا من الله، لو دعينا شوي لنفسنا، استحضرنا بعض الآيات القرآنية، هذا السلام الداخلي اللي رح نشعر فيه بيساعدنا على استحضار الإبداع إن شاء الله.
0: يعني دائما كل التوفيق لكل الطلاب، وشكرا جزيلا لتواجدك معنا لليوم ست ليندا أبو غضيب، المرشدة الاجتماعية في مدرسة جواهر للنهرو. وإن شاء الله يا رب نتمنى العلامات العالية لكل طلابنا. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك.
1: اللهم آمين. يسعد صباحك.
0: أهلا.
1: شكرا.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا اليوم مكملين معكم بمشوارنا صباح يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة بي اس. كنا بالبداية مع لقاء خلينا نقرأ أكثر، قديش مهم القراءة والكتاب، كيف عم بيواجه الشاشات ومعرض الكتب وأهميتها. كمان كنا ببرنامجنا لليوم بنصائح لطلبة الثانوية العامة، كيف يتعاملوا مع امتحان الثانوية العامة، كيف يكون الأداء، وأكيد كل ما وفرنا جو مريح للطالب كل ما راح الطالب على الامتحان بنفسية أفضل. إذن كمان مستمعينا الكرام بعد شوي من المفترض أنه تضم لنا أخصائية التغذية رشا الشواوري لنحكي أكثر عن موضوع عبر التنحيف ما بين الفوائد الصحية ومخاطرها المحتملة.

0: خلينا نقول أكيد صباح الخير لأخصائية التغذية رشا الشواوري، ونطرح اليوم موضوع يعني إبر التنحيف، هل له فوائد صحية؟ وإذا لا شو مخاطره؟ مين بيقدر يستخدمه؟ أصلاً شو هي تركيبة إبر التنحيف؟ صباح الخير رشا.
1: يسعد صباحك. أهلاً
0: وسهلاً، كيف أصبحتي؟
1: حبيبتي الحمد لله يسعد قلبك.
0: أهلا وسهلا رشا. اليوم إحنا عم نحكي عن إبر التنحيف، ما بين فوائد صحية لإلها وما بين المخاطر المحتملة، بس بداية خلينا نشوفك بإشي كتير بسيط للمستمعات والمستمعين، يعني كيف تشتغل إبرة التنحيف، شو آلية عملها فعليا هاي الإبرة، وكمان نركز شوي على الفئات اللي يعني هم بيقدر ياخدوها في حال كانت صحية أكثر مثلا.
1: تمام. هلا فعليا إبر التنحيف هي مش إشي جديد، هي من إلها وقت، بالأساس صنعوها لمرضى السكري. يعني إحنا هلا عنا أكتر من نوع عشان الناس اللي عم بيسمعونا يكونوا عارفين، في عنا أكتر من نوع وفي أكتر من اسم تجاري تم إطلاقهم من تقريبا من 2009 وقبل، حتى كان الهدف الرئيسي إنه إحنا يصنعوا هاي الإبر اللي تساعد مرضى السكري في إنهم يحافظوا ويسيطروا على مستويات السكر ضمن المعدل الطبيعي. لقوا طبعا هي كيف بتشتغل، كمان بتشتغل على هرمون اسمه GLP-1. تمام. هذا الهرمون زي كأنه بيساعد الأشخاص بأنهم يتحكموا بشهيتهم، بيقلل الشهية والإحساس بالجوع، زي كأنه بين قوسين زي ما بنحكيها فد شهية فعليا. فلقوا أنه الناس اللي بلشوا ياخدوا هاي الأبر إلى حد ما صار عم بتضبط معنا مستويات السكر إلى حد ما معهم، وبنفس الوقت كمان عم بيصير في عنا نزول بالوزن. لما لقوا هذا التأثير على هاي الفئات صار في عنا تطوير. يعني أول أنواع من هاي الأبر كان في عنا البكتوزا والساكسندا، يعني هدول إحنا تقريبا بنحكي عن قبل يعني أكتر من 10-11 سنة تقريبا. بعدين صار في عنا الأوزمبيك، هيك الاسم التجاري تاعها هلا اللي طالع الترند واللي كتير ناس عم بيحكوا عنها، أبر المنجارة. هلا الفرق بيناتهم هو فعليا المادة الفعالة والتركيبات للمواد الفعالة لهاي الأبر. فبحكي لك يعني مع التطور صار في عنا زيادة في الجرعات المركبات للمادة الفعالة وصار في عنا ينتشروا. الفكرة الأساسية زي ما حكينا إنه هي إحنا بنشتغل على الهرمون GLP-1، هذا الهرمون اللي بيساعد إنه الناس فعلياً تقلل شهيتها للأكل، تسد شهيتها، فبالتالي ببطل عنا هذا الإحساس بالجوع اللي هو ممكن يكون عائق عند بعض الأشخاص لينزلوا وزنهم أو حتى يحافظوا على مستوى السكر في الدم.
0: طب رشا، مين الفئات أو قبل مين الفئات؟ آمنة هاي الإبر؟ هل بقدر أثبت وزن ولا ممكن أنصح ولا شو؟
1: هلأ بما إنها مادة دوائية أكيد رح يكون لها تأثيرات على الجسم.
0: تمام.
1: هلأ تأثيراتها تختلف من شخص للثاني، وفعليا حسب الأوبزرفيشنز اللي إحنا شفناهم مع الناس اللي أخدوها، أغلب الناس اللي وقفت هاي الأدوية كانت بسبب الأعراض اللي كانت مرافقة لإلها، لأنه أوكي ساعدت نسبة كبيرة إنهم ينزلوا وزنهم. ودائما أصلا هاي النقطة كتير مهمة إنه الناس اللي عم تسمعنا ينتبهوا لإلها، إنه دائما هلأ أنا كأخصائي تغذية مش مصرح رح لي اني اقول لك خد هاي الابره. تمام. اللي مين بيصرح؟ الطبيب.
0: أوكي.
1: طبيب لحالات معينه ممكن انه يجرب معهم هدول الابر، بس دائما دائما دائما هاي النقطه اللي بدي اركز عليها، بيحكوا لهم مع حميه غذائيه سواء اثناء او حتى بعد ما بخلصوا من الابر. يعني حضرت اكثر من لقاء علمي عم بيحكي عن موضوع الأبر، كلهم يعني بالخلاصة إنه في عنا حمية غذائية لازم إنها تكون مرافقة وقت ويعني أثناء وبعد أخذ الأبر.
0: ذكرتي أعراض رشا، هل في مجال نقول هاي الأعراض مثلاً بتكون مصاحبة للإبر وبالتالي المريض استدعي خلص يعني قرر إنه هو يوقفها كمان؟
1: تمام. هلأ أغلب الأعراض
0: بتكون
1: أغلب اغلب الاعراض بتكون انه مرات كثير بيصيروا يعانوا من صداع واوجاع راس، يعني بتكون الى حد ما قويه. مرات يتاثر على حالتهم النفسيه، ممكن يتطور لموضوع اكتئاب. مشاكل مشاكل بالجهاز الهضمي، يعني سواء مرات امساك او مرات اسهال شديد يعني في بعض الحالات يعني. وطبعا احنا بدنا نكون عارفين انه في جرع لهاي الإقلام أو لهاي الأبر، والجرعة اللي بده يحددها الدكتور يعني فعليا، والجرعات بتزيد وبتنقص وحسب كيف يعني الوضع للشخص اللي بده ياخد هاي الأبر. ممكن يصير في عندهم مرات زي ما قلت الإسهال أو الإمساك أو حتى الغثيان والاستفراغ، ومرات بيكونوا أكثر هم ريسك لأنه يصير في عندهم تطور لمشاكل بالغدة، فهاي كمان بدهم ينتبهوا لإلها يعني. وتختلف حدة هاي الأعراض من شخص لآخر حسب الجرعة اللي عم بياخدها، يعني مش شرط إن الكل تصير عنده هاي الأعراض، ومش شرط إنها تكون يعني ممكن يصير عرض أو عرضين، ممكن ما يصير ولا إشي، ممكن لا كلهم يصيروا وحدتهم تكون عالية عند البعض.
0: طب رشا فعليا بعد ما يفقد الشخص الوزن اللي هو لازم مثلا ينزله، بيرجع بينزل بعد ما يوقف بيرجع بيطلع الوزن بعد ما يوقف الشخص الإبر ولا كيف؟ ولا ضروري؟
1: اكيد
0: يعني بيرجع الوزن،
1: هاي بدي احكيها، هاي الخلاصه اللي انا بدي اوصل
0: يعني لها، بيرجع بيزيد الوزن بضلش اثابه.
1: اذا انت ما تحميت صح وما مشيت على حميه غذائيه مظبوط وما تعاملت على انه يصير في عندنا تغييرات للعادات الغذائيه اللي اصلا سببت زياده بالوزن، ورجعت تاكل بدون انتباه، بدون حساب سعرات حراريه، بدون توازن بنظامك الغذائي، فعليا احتمال كثير كبير انه انت الوزن اللي فقدته خلال تناول يعني او خلال وقت اخذ هدول الابر انه راح يرجع. وحتى كثير عملوا دراسات، يعني حتى الشركات نفسها المصنعه على هاي الابر جزء كبير منها كان عامل عندنا دراسات للناس اللي اخذت هاي الابر وبعدين شافوا التاثير بعد ما وقفوها، يعني ثلثينهم تقريبا رجعوا نسبة معينة من الوزن اللي فقدوه. فيعني الأساس اللي بدي أحكي عنه إنه إحنا بنروح وبنرجع وبنروح يمين وبنروح شمال وبنرجع للحمية الغذائية اللي هي العادات الصغيرة اللي بدها تساعدنا ننزل وزن ونحافظ على وزننا. ولكن يعني عشان أكون صادقة قدر المستطاع، إمتى بلجأوا لها الأطباء؟ يعني مثلا شخص صار عنده ثباتية كتير كبيرة بالوزن، حاول كتير بالحميات مش قادر يضبط بالحمية، مش قادر يلتزم، مش عم بينزل بطريقة كيف ما هو مفروض. مثلا صار عندنا الوزن او السمنة اللي واصل لإلها يعني وصل morbid obesity او السمنة المميتة او المهددة للحياة، خصوصا اذا كان في عندنا مشاكل صحية مرافقة للوزن الزيادة، مرات الاطباء بالجؤولها لحتى انه يكون في عامل مسرع بجانب العلاجات. يعني
0: بالنهاية إنه أنا سواء عملت إبر تنحيف ولا رحت على جيم ولا مش عارفة إيش، يعني خليني أقول أنا لازم ألتزم بحمية غذائية أو أنتبه لأكلي، بلاش ألتزم بحمية غذائية، صحيح؟
1: ونمط حياة بالضبط، إنه يصير في عندنا نمط حياة صحي ملائم لإلي بناسبني ومتوازن. وحتى يعني كثير ناس بيكون عندهم هذا الفضول وبدهم بيدوروا على الطرق السهلة والطرق السريعة، حتى لو أخذتوها بدكم تكونوا عارفين إنه خلال وقت وانتو تاخدوا في هاي الأبر بدكم تحاولوا تبنوا عادات غذائية تساعدكم لتتبنوا نمط الحياة الصحي اللي دايما احنا بنحكي عنه، ننتبه اكتر على كميات الاكل اللي عم نتناولها، بس نوقف الأبر لانه اكيد مش رح نضل طول حياتنا يعني عم ناخد هاي الأبر، بس نوقفها يكون عندنا هذا الوقت صار في تغيير بعاداتنا الغذائية وما نرجع للعادات السيئة اللي كانت قبل، اللي ممكن انها تكون مرتبطه واللي اكيد يعني هي مرتبطه بزياده الوزن.
0: يعني هيك لو بدنا نقول نصيحه ختاميه يعني رشا، زي ما انا فهمت انه الافضل اذا الواحد يعني يتبع نمط حياه معين لإله خاص فيه، بديش اقول أكيد. صحي لانه يعني في ناس مش كتير بتقدر على الصحي، بس على الاقل نمط يعني حياه معين انت تتبعه لتقلل او تخفف من الوزن اللي انت مثلا ضايقك او الوزن اللي انت بدك توصل له، صح؟
1: والصحي. بس بدي انوه يعني عن جد انغام
0: في كتير
1: الصحي مش
0: خيارات
1: اشي
0: صحية
1: معقد.
0: حلوة.
1: يعني مش اشي معقد، يعني
0: صحيح
1: احنا للاسف رحنا على انه نحط التغذية والنمط الحياة الصحي بزاوية سيئة جدا. لا، مش شرط انه الصحي هو اشي عقابي او اشي
0: طبعا.
1: صعب او اشي غالي، بالعكس تماما. الصحي هو ممكن انت تعمل كتير شغلات بتحبها، واللي اصلا احنا كاخصائيين تغذية بننادي عليه انه احنا نكون عايشين النمط اللي احنا حابينه، بس بطريقة قدر المستطاع انها تكون صحية. وصحية مش اشي معقد، مش اشي صعب،
0: سهل.
1: مش سهل، بس احنا نكون اذكياء بالاختيارات فقط يعني، والبدائل دائما موجودة.
0: أنا بقول كل إشي بنقدر ناكله بطريقتين، يا
1: اكزاكت،
0: بطريقة صحية يا بطريقة مش صحية في الصراحة.
1: بالضبط
0: ف
1: بالضبط بالضبط
0: يعني هو هيك، لأنه أنت بتقدر تاكل اللي بدك إياه، بس أنت اختار
1: بالحق
0: الطريقة.
1: بالضبط يعني. وفيش اشي ممنوع يعني، اصلا الحمية الصحيحة الحمية المضبوطة هي الحمية اللي فيش فيها ممنوعات، الا اذا لا سمح الله صارت علاجية يعني، صارت في اسس تانية. ولكن اللي احنا دايما بنحكي عنه للكوميونتي الكامل اللي ما في عندنا اي مشكلة صحية، لا، ما في عندنا ممنوعات، في عندنا مجموعات رئيسية مليانة بدائل، وبنختار منها الملائم لإلنا ولحياتنا.
0: يعني دائما أتمنى السلامة للجميع. شكرا لتواجدك معنا لليوم أخصائية التغذية رشا الشواوري. صباح الورد، أهلا وسهلا،
1: يسعد صباحك.
0: يا هلا.

وهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حيات دوت بي اس قناة راديو حيات على التليجرام، ونوافيكم دايما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: إنها الساعة 12 ظهراً.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 25 درجة مئوية. استشهد طفل وسيدة فلسطينية وأصيب 3 آخرون فجر اليوم جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من وسط قطاع غزة، في ظل استمرار ما وصف بالخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار والموقع في أكتوبر للعام 2025. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المواقع أسفرت عن إصابات وحالات اختناق. اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي للمرة 245 على التوالي صباح اليوم قرية العرقيب في منطقة النقب جنوبي البلاد، وهدمت المساكن التابعة للأهالي وخيامهم أيضا، تاركة العائلات في العراء تحت وطأة الحر الشديد. اعتدى مستعمرون فجر اليوم على المواطنين وأحرقوا أراضي زراعية في منطقة المسعودية شمال غرب نابلس. أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان صدر فجر اليوم التوصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد مفاوضات وصفها بأنها كانت صعبة ومضغوطة واستمرت لعدة أشهر. رحبت دول عربية وأوروبية بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، واعتبرت الاتفاق خطوة مهمة نحو خفض التصعيد ووقف الحرب بين الجانبين. أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه يتبنى مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سياسة تقضي ببقاء الجيش الإسرائيلي فيما وصفها بالمناطق الأمنية داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة، مشدداً على استمرار هذا النهج الأمني. أعلن ممثل أسطول الصمود العالمي في تركيا بدء التحضيرات لإطلاق مهمة جديدة باتجاه قطاع غزة خلال الأشهر المقبلة بمشاركة دولية أوسع وعدد أكبر من السفن، في إطار جهود تهدف إلى كسر الحصار وتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك الباذان سالك، حاجز بتفوريك أزمة بكلا الاتجاهين، دير شرف تفتيش عشوائي، عوارتة سالك، المربعة سالك، وسرة سالك، وبورين سالك أيضا. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم. تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق. ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات، قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: الذهب ربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
3: الساعة الآن 1 ظهرا.
4: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 25 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 7 شهداء جدد، بينهم شهيد تم انتشال جثمانه، إضافة إلى 6 إصابات خلال 24 ساعة الماضية نتيجة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ظل أوضاع إنسانية وميدانية بالغة الصعوبة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المواقع أسفرت عن إصابات وحالات اختناق. اقتحمت آليات السلطات الإسرائيلية للمرة 245 على التوالي صباح هذا اليوم قرية العراقيب في منطقة النقب جنوبية البلاد، وهدمت مساكن الأهالي وخيامهم تاركة العائلات في العراء تحت وطأة الحر الشديد. اعتدى مستعمرون فجر اليوم على المواطنين وأحرقوا أراض زراعية في منطقة المسعودية شمال غرب نابلس. أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان صدر فجر اليوم التوصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد مفاوضات قام بوصفها بأنها كانت صعبة ومضغوطة واستمرت لعدة أشهر. رحبت دول عربية وأوروبية بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، واعتبرت الاتفاق خطوة مهمة نحو خفض التصعيد ووقف الحرب بين الجانبين. أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه يتبنى مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سياسة تقضي ببقاء الجيش الإسرائيلي فيما قام بوصفها بالمناطق الأمنية داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة، مشدداً على استمرار هذا النهج الأمني. أعلن ممثل أسطول الصمود العالمي في تركيا بدء التحضيرات لإطلاق مهمة جديدة باتجاه قطاع غزة خلال الأشهر المقبلة بمشاركة دولية أوسع وعدد أكبر من السفن في إطار جهود تهدف إلى كسر الحصار وتسليط الضوء أيضاً على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز سرة أزمة للخارج. أما طريق المربعة، عورتة، ودير شرف، وبيت فريك، والبدان، والسبعتاش، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: علي يسألوا القمر اللي بالسما كان عالأرض شو منزلوا
1: عقلي مش معي عم بحكي من دون وعي لا بتتدلعي بنجيك ما عدا

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 2:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
1: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الاثنين الموافق 15 من حزيران للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 27 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. أمريكا وإيران وإعلان وقف الحرب واتفاق يوقع الجمعة في جنيف. في الثانية أيضا جرحى باستهداف مركبة وعمليات تفجير وقصف إسرائيلي وعودة نازحين جنوبي لبنان. وفي الثانية كاتس الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان. نبدأ من حيث ما انتهيت. قال وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان له اليوم إن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي التي سيطرت عليها في لبنان، وقد حذر من أنه إذا شنت إيران هجوما على إسرائيل على خلفية الأحداث في لبنان فإن إسرائيل سترد بالمثل. وقال كاتس أنه يتبنى مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سياسة واضحة تنص على أن الجيش سيظل في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، مشيرا إلى أن السيطرة على المناطق الأمنية من أعظم إنجازات الجيش الإسرائيلي في الحرب على حد تعبيره. كان قد شدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا على رفض سحب الجيش الإسرائيلي من لبنان رغم كل الضغوط الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أن نتنياهو أوضح هذا الأمر أمام ترامب أو لترامب أيضا وكبار المسؤولين الأمريكيين. قال كاتس في بيان له أنه أيضا لن يتم انسحاب الجيش الإسرائيلي، وأن صحيفة يدعوت أحرانوت نقلت في وقت سابق أن نتنياهو أبلغ ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان، وقد أشارت الصحيفة أيضا في عددها الصادرة اليوم نقلا عن مصادر إسرائيلية إلى أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان ضمن الاتفاق المبرم مع إيران. وقالت المصادر أيضا أن نتنياهو أوضح لترامب أن الجيش سيواصل البقاء في مواقعه الحالية داخل الأراضي اللبنانية.

هذا يأتي أيضا مستمعينا الكرام بعد إصابة عدد من اللبنانيين بجروح جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لمناطق مختلفة في لبنان منها بلدات النبطية، وأيضا هذا كله رغم وقف إطلاق النار ورغم مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. إذن الوكالة اللبنانية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم آليا من مفخخة ومسيرة عن بعد، وقد تبين بعدما كانت قد تقدمت في وقت سابق باتجاه المنطقة، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات التفجير في بلدات الخيام. هذا يأتي أيضا في ظل عودة النازحين اللبنانيين إلى مدينة سور وقراها في أعقاب إعلان واشنطن وطهران الاتفاق رسميا بينهما على مذكرة التفاهم، فيما أصدرت بلديات في المنطقة بيانات قد دعت الأهالي أيضا إلى التريث في العودة إلى منازلهم. بعد قليل نستمع إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن عودة النازحين اللبنانيين، ولكن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قال في بيان صدر فجر اليوم أن أمريكا وإيران توصلتا إلى صيغة نهائية لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا بعد مفاوضات وصفت بأنها صعبة ومضغوطة واستمرت لعدة أشهر. في السياق نفسه نقل البيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الاتفاق مع إيران قد أنجز بالكامل، مشيرا إلى أنه سيسمح بفتح مضيق هرمز ورفع ما قام بوصفه بالحصار البحري الأمريكي بشكل فوري. واعتبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الجمهورية الإسلامية حققت تفوقا أمام العدو الأمريكي الصهيوني، موضحا أن هذا التطور جاء وفقا لما قام بوصفه بتوجيهات من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وبدعم شعبي أيضا وبجهود القوات المسلحة الإيرانية. إذن بحسب البيان من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق بشكل رسمي يوم الجمعة المقبل في جنيف، على أن تستكمل المفاوضات النهائية لاحقا بعد التزام الطرف الآخر بتنفيذ تعهداته الواردة في مذكرة التفاهم.

0: إذن نازحون لبنانيون يقررون العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم وأراضيهم في جنوب لبنان بعد الإعلان عن الاتفاق بوقف الحرب واتفاق يقضي لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة والبند المهم بإدراج لبنان في ذلك لتوقيع مذكرة التفاهم. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
1: يا والله خلي صورنا خلي
2: حضلكم
1: راح نضل خلاص بجنوب لو كان البيت مهدم ما نضلنا نعمل شادر ونقعد عليه شو ما نسوي.
2: وين كنتوا نصحين؟
1: كنا نحن أنا بالغازية كانت
3: أنا بالبيبلية واندمت إنه راح.
1: يا والله
2: يلا الحمد لله على السلامة. توصلوا بخير طبعا. يعني بعض العينات من المواطنين وهذا الشخص يعني عبر توك توك هي وسيلة نقل باتت يعني معتمدة بلبنان. شو راجع على
4: جنوب
2: لوين؟
4: عجنوب والله على صور
2: كنت
4: والله صرنا شيء 20 يوم.
2: وين كنتوا؟
4: كنا بصيدا والله.
2: أخذ معك المشوار
4: والله شيء ساعة تقريبا ماشي على مهلي عندي أولاد صغار.
2: رح تبقوا ولا بس عم تتفقطوا بيوتكم؟
4: لا رح نبعد إن شاء الله نبعد.
2: رأيك بهالنزوح على الطرقات هنيك؟
4: والله لا حول ولا قوة الله يحمي الجميع إن شاء الله.
2: كن منيحة يعني؟
4: والله بيت أكثر مهدم. هي والله حبيب قلبي انت الله يحفظك.
2: رغم هيك رح تبقوا
4: يعني؟ ايه رح نبقى ان شاء الله
2: الحمد لله على السلامه. يعني طبعا يعني نتحدث الى بعض المواطنين الذين يعني لا يوفرون اي وسيله من اجل العوده يعني يحملون الاغراض بمساحه صغيره جدا وطبعا هناك عدد كبير من افراد العائله يتواجدون ايضا من أجل العودة إلى الجنوب اللبناني. إذن كنت أتحدث عن انعكاسات الاتفاق وبهذه العودة التي نشاهدها ولكن لابد من الإشارة أيضا إلى أن الجيش اللبناني بدأ يتخذ إجراءات منذ ساعات الفجر الأولى حتى لا يعرض المواطنين إلى الخطر. على سبيل المثال مجد الزون التي توغل فيها الاحتلال الإسرائيلي يحاول الجيش اللبناني عند نقطة المنصور أن يمنع المواطنين من الدخول إلى المنصورة أو مجد الزون خوفا من بقاء الاحتلال الإسرائيلي داخل البلدة. هو توغل ليس هناك من معطيات ما إذا كان قد بقي داخل البلدة أو لا وبالتالي الجيش اللبناني يمنع هناك المواطنين من الوصول إلى مجد الزون. أيضا بالقطاع الأوسط حداثة وحريص يحاول الجيش اللبناني أيضا منع المواطنين من وصول تلك البلدات التي توغل فيها الاحتلال الإسرائيلي وقام ببعض التفجيرات صباح هذا اليوم يعني حتى هذه اللحظة. وأيضا في قضاء النبطية الجيش اتخذ إجراءات لمنع الوصول إلى كفر تبنيت والنبطية الفوقة البلدتان القريبتان جدا من النقاط المحتلة شمال نهر الليطاني في قضاء النبطية زوتر ويحمر وأرنون وأيضا كفر تبنيت.

0: كم المقومات حياه في تلك البلدات اصلا، خصوصا تلك القريبه من الخط الاصفر المحتل والتي تعرضت لقصف عنيف. البعض سوف يبقى حتى لو كان منزله مدمرا، لانه يعني اما يعيش في مراكز الايواء او يعيش على الطرقات مع عائلته في سياراتهم. على المستوى السياسي لم يصدر بعد موقف من السلطه التنفيذيه في لبنان، من رئاسه الجمهوريه او من رئاسه الحكومه في لبنان. الموقف الوحيد الذي صدر هو لرئيس المجلس النيابي الذي أشاد بالتفاهم وأشاد بتضمين لبنان ووقف الحرب هنا في لبنان، وقف العدوان على لبنان، أشاد بتضمين هذا البند في الاتفاق، وشكر الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وكل الدول العربية التي شاركت في هذه العملية، مؤكدا على أن يعني ضرورة تجاوز الفخ السياسي الذي كان يحاول أن ينصبه بنيامين نتنياهو.
1: إذن دول عربية وأوروبية أيضا كانت قد رحبت بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وقد اعتبرت الاتفاق خطوة مهمة نحو خفض التصعيد ووقف الحرب بين الجانبين. إذن في السياق ذاته قد برز ترحيب عالمي واسع بالاتفاق، حيث أشادت عدة عواصم بتطوراته، معتبرة أنه قد يشكل مدخلا لتعزيز الاستقرار الإقليمي. وقد دعت هذه الدول إلى ضرورة ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز وحماية حركة التجارة الدولية، مؤكدة أهمية ترجمة هذا الاتفاق إلى إجراءات عملية على أرض الواقع. كذلك فلسطين كانت قد رحبت بالتفاهمات الأمريكية الإيرانية لخفض التوتر الإقليمي. إذن مرة أخرى الاتفاق أنجز فعليا بين الولايات المتحدة وإيران، ومن المقرر أن يتم توقيع هذا الاتفاق في جنيف. إذن الرئيس ترامب دعا السفن إلى العمل وتشغيل كما ادعى محركاتها، وقد أعلن الاتفاق مع إيران على مذكرة التفاهم. لنستمع إلى ذلك.
2: بيت الأبيض وأمام حلبة أقيمت خصيصا لنزالة فنون القتال المختلطة تزامنا مع آخر ساعات يوم ميلاده 80، غرد ترامب على منصته تروث سوشيال بالقول: الاتفاق مع إيران اكتمل بنجاح. وأردف بتغريدة لاحقة مبشرا داعيا سفن العالم إلى تشغيل محركاتها، فالنفط حسبه سيتدفق. بدأ ترامب وكأنه يعلن عن فوز صعب على مقاتل شرس قاومه لأشهر على حلبة هرمز، حتى إنه سارع إلى إصدار أوامره لرفع الحصار البحري عن إيران والتأكيد بأن طهران التزمت بعدم امتلاك أسلحة نووية مستقبلا. بينما تكفل نائبه جيدي فانس بتأكيد حضوره حفل ترسيم الاتفاق في مدينة جنيف السويسرية خلال الأيام المقبلة، أو بموعد أدق يوم الجمعة القادم، وفق ما أعلن عنه نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريبابادي، الذي أكد أن نص مذكرة التفاهم أصبح نهائيا. نبرة النصر ظهرت أيضا في بيان مجلس الأمن القومي الإيراني، مع إشاراته إلى أن الاتفاق ينص على وقف الحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات، إضافة إلى إنهاء الحصار المفروض على إيران ووقف العمليات البحرية المرتبطة بالنزاع. هل هي نهاية المنازلة بقرب إعلان منتصر؟ ليس بهذه البساطة. فوكالة تسنيم الإيرانية تنقل عن مصدر مطلع أن بدء المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي مرهون بالإفراج عن جزء من الأصول المجمدة، إلى جانب إلغاء العقوبات المفروضة على صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية، والالتزام ببند ضمان سيادة لبنان ووحدة أراضيها، وهو بند أضيف إلى مذكرة التفاهم في الساعات الأخيرة من التفاوض. تفاصيل لا تزال محل تجاذب رغم إعلان وصول المنازلة إلى منتهاها، أما إعلان نتيجتها فمرهون بمدى التزام الطرفين بتعهداتهما المعلنة وغير المعلنة.
1: هذا فيما يتعلق بلبنان وإيران والولايات المتحدة الأمريكية، وترحيب يعني جميع الدول بالتوصل لاتفاق وتوقيع مذكرة التفاهم. بين

0: من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلا أن إسرائيل لها كلمة أخرى. هناك هجوم إسرائيلي على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وسموتريتش، قام بوصف ذلك بأنها سيئة للغاية. نستمع إلى هذا التقرير.
1: يلوح في الأفق تحد واضح إسرائيلي لما تفاهمت عليه الولايات المتحدة مع إيران باعتراف وإقرار باكستاني الطرف الوسيط الأساسي في هذا الاتفاق، والذي أعلن عن الاتفاق أوضح حتى في التغريدة الرئيسية قبل أن يوضح بقية البنود وبقية التفاصيل أن الاتفاق يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة الجبهات بما في ذلك في لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، ولكن وفق ما وضحه مسؤولون إسرائيليون وعلى رأسهم في التصريح الرسمي الأول من داخل الحكومة الإسرائيلية وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، فإن نتنياهو أبلغه بعدم نية إسرائيل الانسحاب من لبنان لا في ظل الضغوطات الحالية ولا تخطط لذلك حتى إذا كانت هناك ضغوطات مستقبلية، وكأنه يقطع الطريق مقدما على أي جهود أمريكية مستقبلية لمحاولة فرض انسحاب إسرائيلي أو الذهاب نحو انسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني. يقول إسرائيل كاتس إن السياسة الإسرائيلية التي يسير وفقها هو ورئيس الوزراء الإسرائيلي هي سياسة واضحة وتقضي ببقاء جيش الاحتلال، ببقاء الجيش الإسرائيلي داخل المناطق الأمنية التي أنشئت ليس فقط في لبنان إنما كذلك في سوريا وفي قطاع غزة دون سقف زمني، وهذه جزئية واضحة لا يضع لا سقفا زمنيا ولا عملياتيا لفترة بقاء جيش الاحتلال داخل هذه المناطق الأمنية. ويشير إلى استمرارية العمليات العسكرية بشكل أو بآخر حين يقول إن عمليات تدمير البنى التحتية فوق الأرض وتحت الأرض في هذه المناطق ستستمر، وأن المنازل بما في ذلك المنازل في قرى خط التماس هي الأخرى ستخضع للتدمير، وأشار إلى أن أي محاولة لفرض معادلة تقوم فيها إيران بإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل أو مهاجمة إسرائيل ردا على هجمات إسرائيلية أو أفعال إسرائيلية مرتبطة بلبنان فستواجه ردا إسرائيليا قويا يظهر موازين القوى، أي أن إسرائيل عمليا من خلال هذا التصريح لا تزال تتحدث عن محاولة تثبيت ذات المعادلة، وهي أنها ستمضي في هجمات أو في عمليات في لبنان ولا تتوقع أن تقوم إيران بشن هجمات نحو إسرائيل، وإن قامت لا تتوقع ليس من حيث التقدير إنما لا تنتظر أن تقوم إيران بشن عمليات في إسرائيل، وإن قامت بذلك فهي تهدد بمهاجمة إيران تماما كما حدث في يوم الأحد الماضي حين ردت إيران على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. بالتالي كاتس يضع خطوط عريضة مدعومة وفق المصادر الإسرائيلية من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية الذين في جلسة الكابينت أمس أصروا على دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكذلك المنظومة الأمنية دعمت توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإصرار على مسألة فصل الجبهات عن بعضها البعض ورفض العودة إلى سياسة ارتباط الجبهات حتى لو كلف ذلك إسرائيل مواجهة دبلوماسية مع الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة. التصريحات العلنية أمس واليوم توضح توترا يبدو حقيقيا هذه المرة بعيدا عن المبالغات الإعلامية التي قد تكون صدرت سابقا حول بعض الملفات، تبدو هذه المرة حقيقية لأنها ليست نتيجة تسريبات من هنا وهناك إنما تصريحات مباشرة، ما ذكره الرئيس الأمريكي ترامب أمس في أعقاب الهجوم على ضاحية بيروت ولاحقا في أعقاب توقيع الاتفاق، طريقة حديثه عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حديث كاتس اليوم عن أن إسرائيل ملزمة فقط أو ملتزمة فقط بأمن إسرائيل وسكان البلدات الشمالية، وكأنه يقول لسنا ملزمين بأي شكل من الأشكال أمام الولايات المتحدة، إضافة إلى ما يبدو أنه تصريح يسمح لبقية الوزراء كذلك في الحكومة الإسرائيلية بمهاجمة الولايات المتحدة بشكل أو بآخر كما فعل إيتمار بن غفير الذي يقول نحن دولة ذات سيادة ولا يجب أن نلتزم بهذا الاتفاق، أو وزير المالية بتسرئيل سموتريتش الذي تحدث عن أن هذا الاتفاق هو سيء لإسرائيل ولمن يصفه بالعالم الحر رغم أنه من أكثر الأطراف تطرفا في الحكومة الإسرائيلية، يقول اتفاق سيء لإسرائيل وللعالم الحر ولا يجب التقيد بهذا الاتفاق وأن لبنان سيكون هو ساحة الاختبار. بالتالي هي تصريحات علنية إسرائيلية كلها تتحدث أن إسرائيل ستقف في وجه هذا الاتفاق تحديدا في وجه ما يتعلق بالجزئية اللبنانية منها.
0: إذن مستمعينا الكرام في الثانية أيضا لازلنا نتابع، والآن بموضوع آخر، كأس العالم لهذا العام خيبة أمل، نتحدث هنا عن حالة من الغضب والاستياء بين الجماهير التونسية بعد الهزيمة الثقيلة أمام منتخب السويد. دعنا نستمع إلى هذا التقرير ويرصد لنا بعض من آراء مشجعي المنتخب التونسي.
2: يرفض مرة ما عادش يتعود له وما نستعوضوش من الأخطاء، فهمتني؟ هذه المرة الثالثة ولا الرابعة جوار يرفض ومن بعد تعاود تعيط له فانت كارير ما يجيش، وانترينور كان جوار ورفضك هو رفضك هو ان طونك جوار تجيب وتعطيه في طبق كوب دي موند ما تجيش، ما عمل حتى ابروف.
3: تيجا صفر ممرن صفر ولاعيبه صفر، واسوأ فريق قومي واسوأ ممرن من 62 سنة معناها من عمري.
4: ما عنديش برشا ما نقول الحقيقة، خيبة أمل فقط. يعني اللي شفتوه البارح واليوم احتفال هو يعني يعكس الجمهور.
5: العرب الكل غضت مش قندواز، هذا زعبي شيء خذلان بالرسمي، شيء عباد جدا من أبعد بلايس، عباد جدا من أبعد بلايس من الأوروب، ما فهمش مع الروح ما فهمش.
6: خسرنا بس ان شاء الله في المباراه الجايه مع اليابان راح نبدع.
7: منتخب ناقص برشا، سيحنا ديما معاهم وديما نشجعوهم وكل شيء، ما تكتيك غلط
8: حزينه برشا. خساره معناها، ما صورتهاش النتيجه هكاك، اما نحب تونس وفيغ بتونس.
0: وإلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام، نوفيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
9: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
10: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
11: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
12: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
13: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
12: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا.
14: نعم يا عبود.
12: بس أنا شطور.
14: أنت أشطر واحد.
12: ليه يا عبي؟
14: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
12: دي من محل دكان حياة.
14: يلا على دكان حياة،
12: عنده ألعاب حلوة كتير.
15: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور نابلس شارع سفيان السيتي مول احفظوا رقمنا منيح سلم 221
2: ألو مرحبا ألو خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: شو فيها هالقد حليان جسمك لونه صاير موحد وبجنن؟
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر لابتسامة بتنور حياتكم.
6: إنها الثالثة مساء.
7: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم تسجيل 7 شهداء جدد، بينهم شهيد تم انتشال جثمانه، إضافة إلى 6 إصابات خلال 24 ساعة الماضية. اعتدى مستعمرون فجر اليوم على المواطنين وأحرقوا أراضٍ زراعية في منطقة المسعودية شمال غرب محافظة نابلس. اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي للمرة 245 على التوالي صباح اليوم قرية العراقيب في منطقة النقب جنوبي البلاد، وهدمت مساكن الأهالي وخيامهم، تاركة العائلات في العراء تحت وطأة الحر الشديد. رحبت الدول العربية والأوروبية بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، واعتبرت الاتفاق خطوة مهمة نحو خفض التصعيد ووقف الحرب بين الجانبين. في السياق ذاته كان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان صدر عنه قال أن إيران وأمريكا قد توصلتا إلى الصيغة النهائية لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بعد مفاوضات وصفت بأنها صعبة ومضغوطة. أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه يتبنى مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سياسة تقضي ببقاء الجيش الإسرائيلي فيما وصفها بالمناطق الأمنية داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. أيضا أعلن ممثل أصول الصمود العالمي في تركيا بدء التحضيرات لإطلاق مهمة جديدة باتجاه قطاع غزة خلال الأشهر المقبلة بمشاركة دولية أوسع وعدد أكبر من السفن في إطار جهود تهدف إلى كسر الحصار وتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. نتابع وإياكم آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس: البدان سالك، 17 سالك، بيت فوريك ودير شرف وعورتة والمربعة وسر، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
9: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
10: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الاثنين صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هذا كان كل شيء معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
11: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

يا مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج رسالة بأغنية. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون كمان معنا على اللايف الموجود أكيد على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، ولكل حدا بتابعنا من بيته من سيارته من مكان شغله. من مسي عليكم جميعا، وإن شاء الله يومكم كان حلو خفيف ظريف لطيف، هيك التقيتوا فيه مع ناس بتحبوهم، ودائما ربنا يهدي بالنا وبالكم. واليوم طبعا هي أولى حلقات برنامج رسالة وأغنية لهذا الأسبوع، البرنامج يلي بيتيح لكم الفرصة إنكم تطلبوا هيك أغاني معينة حابين أنتوا تسمعوها، أو أغاني أنتوا حابين تهدوها لحدا معين، حدا قريب على قلبكم، فهيك ممكن حابين تهدوا أغنية بسيطة تعبر مثلا عن معزته لكم أو محبته لكم. فهاي الساعة رح نكون فيها أكيد مع بعض، وإحنا أكيد جاهزين لنلبي كل الطلبات اللي أنتوا رح تطلبوها أكيد على 2-3-7-9-1-4-3، وكمان اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

عبد الله هيلان مساء الورد والفل عليك وجميع المستمعين. يا مساء الخير يا عبد الله. تمارا مساء الخيرات تمارا. وكمان محمد يسعد مساك. عندنا اول طلب من محمد هيك نفتتحها بكاظم الساهر، حلوه كبدايه. يلا

طب كمان عندنا طلب من تمارا، خلينا نشوف تمارا ايش حابة تسمع، وبتهدينا برضو أغنية برضو لكاظم. شكله اليوم كاظم هو يعني ملك الساحة معنا اليوم لبرامج الإهداءات. خلينا نشوف أول أغنية طلبتيها يا تمارا ونرجع أكيد للأغنية الثانية.

نشوف أول اتصال. ألو مرحبا. أنا مش رافع اللاين سوري، بس هو بفصل يعني برضه. أنا على فكرة بنسى، صايرة هاي قصة الاتصالات بنساها شوي. أبو علي يا مساء الوردات يا أبو علي، كمان مساء الخير لأم العبد ووفاء محمود، يسعد مساك يا وفاء. عنا إهداء من أبو علي لأم علي، خلينا نشوف إيش هاي الأغنية.

0: رح نرجع احنا نكمل الأغنية بعد الاتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا. في خلل باللي يعني اللي بيحاول يتصل علينا، ارجع حاول كمان مرة، في مشكلة شكله من عندك أو فاتح الراديو أو يعني في إشي. فنرجع نسمع الأغنية. والله ما إلك نصيب يا أبو علي، خلاص اهديها إياها على اليوتيوب. ألو مرحبا.
1: ألو مراحب.
0: أهلا وسهلا.
1: يعطيك العافية أميرة.
0: الله يعافيك.
1: عبد الله غيلان معك.
0: أهلا يا عبد الله، بتشبه كتير صوت حازم على فكرة.
1: شايفه ما هو الإخوان هيك.
0: والله عن جد.
1: وهو أنا اتصالي كله لأني اشتقت له، صار لي أسبوع تقريبا مش شايفه.
0: ليه وين مختفي حازم عجب؟
1: لا هو أنا اللي مختفي كله.
0: أنت اللي

طب كمان نحكي مثل فل لأريج، أريج محمد يسعد مساك يا أريج، وحيدك القمر يا مثل وردات، أبو جهاد مثل فل، وكمان حكم زمان عنك يا حكم يسعد مساك، أم طارق يا مثل وردات، ممكن أغنية العيد بالميلاد وبتهديها لبنت هالين بكرة عيد ميلادها أكيد يا أم العبد، وإن شاء الله العمر كله وربنا يخلي لك إياها وتفرح فيها، وهاي الأغنية منا للين.

كمان اي حدا اليوم بيصادف عيد ميلاده اي حدا بيصادف عيد ميلاده بكره هاي الاغنيه لكم. هلا رح نحطها يا تمارا بس شوي. نرجع لعبد الله لانه احنا طلبات الاتصال بالعدم ننساهم شوي. فهاي الاغنيه بهديك اياها عبد الله يا حازم اذا انت عم تسمعنا، يعني خص نص من عبد الله لحازم.

0: يلا نشوف كمان اتصال. ألو مرحبا. أهلا أهلا.
1: والله بدنا نطلب أغنية لحاج الحافظ مداح القمر.
0: إيش اسمها؟
1: مداح القمر.
0: مداح القمر، أوكي تمام، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. مداح القمر بدي أحطها على السريع لأنه أكيد رح أنسى اسمها، فنبلش فيها. طلعت لعبد الحليم. تمام يلا.

طب نشوف أم العبد. أم العبد هيك راحت شوي لإليسا، طالبة أغنية لإليسا. خلينا كتير حلوة هاي الأغنية على فكرة أم العبد، هنيك على اختيارك.

0: وقفت كم مرة بوشك وقفت قلت لك عيدي نهايتي يا مرايتي.
1: كمان بشار يسعد مساك يا بشار. بشار حابب يسمع لعمرو دياب، هاي واحدة تعتبر من أروع الأغاني في تاريخ عمرو دياب. طبعا هي قديمة مش جديدة، يعني الأغاني القديمة دائما بتكون أحلى، فاستمتع يا بشار.

0: بلاش تأخر على الاتصال يزعل هيك منا لا سمح الله. ألو مرحبا.
1: مرحبتين يا هلا يسعد مساكم.
0: عم بنهدالك أغاني سمعتهم؟
1: عم بنهدالي سمعنا أغنية منهم ساعة عبد الله.
0: هي أغنية بس أنا كبرت الموضوع
1: يا يعني. ما أحسنك
0: أنا أحسن بكبر المواضيع شوي.
1: الحمد لله على نعمة أميرة.
0: الله يسعدك
1: يا الله يسعد قلبك يا رب. أول إشي عودة ميمونة لأخونا وحبيبنا عبد الله وأخونا وحبيبنا يونس الحمد لله على سلامتهم الاثنين. سيارتهم كانت خربانة
0: الله لطفهم يعني الحمد لله بالمال ولا بالعيال
1: الحمد لله رب العالمين. وين قوسين يا عبد الله حرام بده يطلع شكله ده الله دفع الملك
0: الحمد لله.
1: هلا بدي أعطيك هالأغنية هاي هي نكتة يعني مش أنا بدي أعطيك إياها.
0: أوكي يلا.
1: بالزمانات واحد تصل على برنامج إهداءات قال لها بدي أغنية كعمدت وهي خايفة.
0: إيش هي؟
1: كعمدت وهي خايفة.
0: مش فاهمة.
1: لازم تسمع الآخر بالآخر الأغنية.
0: لا أنا بس مش عارف كيف أحكي لك مش فاهمة اسم الأغنية.
1: اسم الأغنية كعمدت وهي خايفة يعني جلست والخوف بعينيها.
0: هيك اسمها الأغنية يعني؟
1: هي جلست والخوف بعينيها لعبد الحليم حافظ.
0: بس أنا لهلأ مش فاهمة الجملة الأولى على فكرة.
1: هذا واحد طبعا كل الاحترام لجميع فئات المجتمع لكل طبقاتنا وكلنا بنكمل بوايد سواء مدني فلاح وخيمجي في الشرق بيناتنا
0: طبعا.
1: بس هاي بلغة إحدى القرى قعمزت يعني قاعدة فأنا بدي أغنية قعمزت وهي خايفة.
0: هاي اللغة تقيلة علينا هاي اللغة إحنا.
1: فالمذيعة مستوعبت إيش وإحنا مستوعبنا إيش فطلعت بالآخر جلست والخوف بعينيها.
0: طب الحمد لله على الأقل يقولها اسم يعني.
1: جد في هلا بنهدي عبد الله وأكيد أنت ومحمد السايح ويونس الخراز حبيب قلبي يا غالي.
0: لراغب حلوة.
1: لراغب
0: حلوة
1: ولكل يعني. مستمعين راديو حياة وإن شاء الله بتضلونا والله إحنا دير بالك عم نستنى التنين بالنكسر عشان برنامجك يعني وكل الأيام
0: يعني بتستنى التنين. طب والأربعة ما بتستنوه؟
1: والأربعة ما هو التنين بداية أسبوع فهمتي علي وهيك بتحسيه بعيد مع إنه يعني أنت بتكون معانا على السمع دائما خميس وسبت
0: صح وأحد وجهة نظر
1: بعيدة من الأربعة على الأحد بعيدة
0: فهمتي علي؟
1: مناح بركة الله الله يهدي بالك يا أميرة وبال جميع مستمعين راديو حياة وطاقم راديو حياة الرائع
0: جمعا يا حازم الله يسعدك
1: وحطينا يا جلسة والخوف بعينيها تتأمل فنجان المطلوب نهديها لأب مصعب أب مصعب حبيب الملايين
0: أبو مصعب ضروري هلا نسمع راغب وبعدها
1: وبرضه لأب سمير نهديها
0: خلص ولا يهمك يا حازم يسعد مساك
1: الله يسعد كل الله
0: أهلا أهلا وسهلا إذا نبلش أول إشي براغب وبعدها نروح لعبد الحليم

0: أبو العهد يا مثل فل جرير قناديله كمان يسعد مساك يا جرير. إهداء لجميع طواقم الإسعاف والطوارئ بنابلس وللصحفيين وطبعا إلي. شكرا يا جرير ونتمنى السلام للجميع لأن الليلة في سهرة عندهم تغطية في شارع عمان بما أن اليوم أعلنوا أنه في صلاة فأكيد نتمنى السلامة لكل الناس خاصة اللي ساكنين بالمنطقة هناك وطبعا لكل طواقم الإسعاف طواقم الصحفيين. من هلأ نحكي لكم يعطيكم ألف ألف عافية لأنه عن جد بالليل بيكون شغلهم يعني صراحة أمكن من النهار وهيك سهر وتعب فربنا يكون بعونكم يا جرير ويمضي هالليلة على خير إن شاء الله. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: أول شيء بنحب نمسي على هذا نقول اليوم الاثنين عيد الحلاقين. مضبوط ولا لا؟
0: 100%
1: وتذكرنا بآخر لحظة ومش مهم
0: بس تذكرك المهم
1: المهم تذكرنا احنا اليوم ان شاء الله رب العالمين وعدتينا تحطين اغنية مميزة اليوم بس انا بدي اختار الاغنية
0: يا ريت تختار يفضل
1: عيد ميلاد ابني مصعب وبنتي واليوم الله رزقه بنفس اليوم مولود جديد يعني الثلاثة عيد ميلادهم اليوم
0: حلو
1: بدي اسمع لوليد توفيق يا جميلة ابها العظمة دي كلها.
0: حاضر يا حج
1: يلا
0: يسعد مساك اهلا وسهلا. نحضر طلب أبو مصعب عشان نحاول هيك طلبات الاتصال ما نتأخرش عليهم لأنه بننساهم إحنا بالعادة فيلا

طب خلينا نرجع احنا شوي بالتعليقات لفوق لانه بلشنا من تحت فبدناش ننسى حدا. نبلش بوحيدك القمر. يا مساء الوردات، حابه تسمع اغنيه لناصيف زيتون وبتهديها لحالها وبتهديها الي. شكرا كثير لك.

لأبو جهاد لأنه إحنا هيك بنحبش نضل فرفوشين. أبو جهاد طالب أغنية هيك شوي كئيبة. بهدي هاي الأغنية لعبد السلام ومشغل عباد للخياطة. يلا

بده أغنية بهديها لوالدته الحنونة الله يخلي لك إياها يا حكم، وأكيد بنهديها لجميع الأمهات إذا هيك قاعدين بسمعونا بتستاهلوا أكيد، يعني هيك منا أغنية وهذا أقل واجب طبعاً.

الله يحفظ لكم امهاتكم جميعا يا جماعه الخير. كان في عنا رامي العمودي، يسعد مساكم ويبارك لابو مصعب بقدوم الحفيد الجديد سند، الحمد لله على السلامه، الله يسلمك يا رامي. يونس وعبد الله يا حازم متشككين يعني انه هاي الاغنيه قال انت هاديها إلهم، فبيحكوا لك يعني ابصر لمين بدك تهديها، بس انت خايف قال تحكي لمين، هم هيك بيحكوا يعني. انا احنا بس بنقرا التعليقات وربنا يهدي النفوس طبعا. عندنا عبود بريك، تهنئه بالسلامه لاسلام كلبونه من ابو يوسف وابو الرائد والشيخ عادل الخماش بسبب وعكه صحيه، الحمد لله على سلامته يا رب، وبدهم الحمد لله على السلامه لعمرو دياب. جاهزين؟ يلا

عندنا كمان نرمين عرفات يا مسا الوردات. كمان أريج حاب تسمع هالأغنية وبتهديها لبرهوم. حلو يلا.

طب أبو العهد بده يسمع لجورج والسوف. حاضرين يا أبو العهد ومال حازم طبفينا. هو طبفيكم؟ ما سمعتش والله حكى عن الشفارية صراحة، أو يمكن حكى وأنا ما ركزت، والله ما دققتش كتير صراحة يا أبو العهد. خلينا نسمع الأغنية يلي طلبت. تخيل.

0: كان قليل.
1: حقك علينا يا نرمين. نريمان طلعت خلص. نريمان وليست نرمين. رندا حكت لنا انه في اولادها طالبين اغنيه طارق وسما. خلينا بس نوقف جرج والسوف طلك اياها يا ام طارق.

طب كمان مثل الفل فلاح الشخشير يسعد مساك. أبو علي بيحكي إنه بده يهدي وحيدك القمر، يعني نهديها إشي لأبو وديع إذا ما خاب ظني. أبو وديع هو جورج والسوف نفسه، فنضرب عصفورين بحجر بما إنه فلاح طالب إشي لجورج والسوف، فنستغل هالأغنية نشوف شيء. نبلشها زي ما حكالنا من 23 يلا. لا لازم نعيدها شوي لأنه هاي الأغنية.

طب خلينا نشوف باقي الكومنتات. عندنا كنان جمعة بهدي مهيوب الفداوي لحمادة هلال، بس برضه يعني أنا اليوم مبسوطة فيكم إنكم هيك طالبين أغاني حلوة فرفوشة، فبتروحوا هيك لمود النكد، ليه أنا مش فاهمة صراحة، بس يلا مضطر

مشكلة إنه أنا جد كمان بحب هاي الأغاني بس ما بحبش أحطها على الهواء. خلص الواحد هيك يسمعها لحاله أفضل، يمكن الناس مش بالمود إنه مش حابة تسمع أغاني هيك. فأحمد، يا أحمد أبو صبرة، أهلا وسهلا يا أحمد. أنا بدي شوي معلش نوقف الاتصالات عشان بدي ألحق الكومنتات. أحمد أبو صبرة اشتقنا لك يا أحمد، كيف السفر؟ إن شاء الله مبسوط، إن شاء الله أمورك تمام، تنساش الهدايا أكيد لأنك مش رح ترجع إيدك فاضية، ما بزبط هيك. أمير يسعد مساك يا أمير، كيفك؟ والله أنا الحمد لله تمام يا أمير، إن شاء الله أنت كمان تكون بخير. حابب يهدي أو لا؟ فيش اليوم إهداء أمير، اليوم في إشي غلط، فيش إهداء، بس حابب يسمع الأغنية يعني، فيلا.

0: حس قلبي عم.
1: والله احنا اشتقنا لك يا احمد، ان شاء الله تكون مبسوط، هيك غيرت جو وانبسطت، وهيك بنستناك ترجع عشان اجلنا روحاتنا وجياتنا عشانك. ملاك سلهب يا مثل وردات يا ملاك، اكيد في مجال يا ملاك، انت اطلبي وانا بحط اللي بدك اياه.

محمود الخراز الله يعافيك يا محمود، يسعد مساك وبمسي على عبد الله هيلان خالد وحازم وبهدي حازم هالأغنية. خلينا نشوف ايش طلبت. يلا

0: هاي ضربة لحازم، يعني دير بالك يا حازم. كمان عندنا تمارا كانت هيك حابة تهديني أغنية، فلا يا تمارا أكيد رح نلاقي لك وقت حتى لو وصلنا للنهائيات فرح نسمعها. فشكرا كتير إليك على هالأغنية الرائعة يا تمارا. إلا
1: أنت واحتمالك حماقتي عشرة أعوام كما احتملت.

طب يا جماعة بس أنوه لكم شغلة يلي نسيت أحط لها الأغنية أو طلب مني طلب وما حطيت رجاء أن يرجع يعد لي إياها لأنه صراحة بنسى وبروح يعني التعليقات بس إن شاء الله يعني أنا حاسة أنه لا ما نسيتش حدا بس ضل عندنا بشار لأنه كان هو حابب يسمع أنه هاي الأغنية شوي متأخر برضه حابب يسمع لهاني شاكر خلينا نسمع هيك منها مقطع ونرجع نكمل أكيد أي حدا بيحب يشاركنا على 2379143 بس إحنا هيك علقنا الاتصالات شوي عشان نلحق على الكومنتات فبتقدروا تشاركونا أكيد على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طب عنا ضل هيك طلبين المفروض من من تمارا أو من أم العبد. نشوف أول إشي أم العبد حابة تسمع لمحمد المازم، ندور لك عليها هاي الأغنية. يا لهلأ ما طلعت لي هاي يا أم العبد، ديري بالك إن شاء الله يعني تكون اسم الأغنية صح، أو بس هي لحد الآن صراحة مش طالعت لي، بس طلعت لي هايها يعني دورت لك منيح عشان ألاقيها.

طب عنا مفروض انه هيك اخر طلب من تمارا، بس يعني معكم هيك كم دقيقة بزيادة اذا لسه حابين تسمعوا اشي. حابة تسمع برضو لعبد الحليم، بس انا بدي اقدم لك اياها شوي عشان هيك تنبسطي فيها يا تمارا.

طيب احنا هيك يعني ان شاء الله وصلنا للنهاية، ان شاء الله ما اكون نسيت حدا، وان شاء الله انبسطتوا هيك تكونوا بالحلقة واستمتعتوا وغيرتوا جو. وصراحة اليوم يعني نقدر نحكي نوعا ما ان الاغاني الحمد لله مش كئيبة كانت يعني نوعا ما، فارجع عن باقي الحلقات الماضية. شكرا اكيد لكل حدا هيك اليوم شاركنا ويعني طلبتوا هيك اغاني حلوة. ان شاء الله بنشوفكم اكيد يوم الأربعاء بحلقة جديدة وهيك أغاني جديدة. وكمان نمسي على رائد قبل ما نحكي باي، نمسي على رائد طبعا. فشكرا لمشاركاتكم، ونشوفكم بكرة إن شاء الله بحلقات جديدة ومواضيع جديدة. إلى اللقاء.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
3: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
4: حياة الأقرب، حياة الوطن،
5: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي،
4: حياة المواطن، حياة هواها نابلسي.
6: بابحث لليوم كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشقارع.
4: حياة هواها نابلسي.
7: الرابعة مساء،
8: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة،
9: حتكون الأجواء،
8: حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الاثنين صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب، رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني. ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.
4: إنها الخامسة مساءً الآن.
5: الأرصاد في درجات الحرارة
6: رح تكون،
5: الأجواء،
6: حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الاثنين صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
5: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
4: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
6: اوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
1: دايماً هيك

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور نابلس شارع سفيان السيتي مول احفظوا رقمنا منيح سلم 221
2: التوقيت الآن هو 6 مساء.
3: ألو وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
6: شوفي هالقد حليان جسمك لونه صاير موحد وبجنن.
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
8: بابا؟
9: نعم يا عبود.
8: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
8: ليه يا عبي؟
9: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
8: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة،
8: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
7: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الاثنين صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ورح يطرى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

فن بذات السيرة. سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
2: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221. في عالم يتسارع فيه الحدث تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الأحداث وأجمل الأغاني على راديو حياة 100.8.
1: شركة ديجيتال ساوند. ديجيتال ساوند. ديجيتال ساوند.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.
2: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: خليل الوزير أو أبو جهاد كما يعرف، كان أحد أبرز قادة الثورة الفلسطينية ومؤسس حركة فتح. ولد في الرملة وترعرع لاجئا في غزة، انضم إلى صفوف المقاومة الفلسطينية منذ شبابه، وشارك في تأسيس حركة فتح التي لعبت دورا محوريا في الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي. شغل مناصب قيادية عديدة في الحركة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكان له دور بارز في التخطيط والتنفيذ للعديد من العمليات الفدائية. اغتيل أبو جهاد في تونس عام 1988 على يد قوات إسرائيلية خاصة. كان أبو جهاد مهندسا بارزا للانتفاضة الفلسطينية الأولى، حيث لعب دورا محوريا في توجيهها وتنظيمها. تمكن أبو جهاد بفضل حنكته السياسية وقدرته على التواصل مع مختلف الفصائل من توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. وأبو جهاد كان أحد المؤسسين الأوائل لحركة فتح، وساهم بشكل كبير في بناء بنيتها التنظيمية وتطوير استراتيجياتها. لقد كان له دور محوري في تحويل حركة فتح من فكرة إلى واقع ملموس على الأرض. كان أبو جهاد يؤمن بأن المقاومة هي حق مشروع للشعوب المستعمرة، وهي السبيل الوحيد لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا المشروعة. كما كان يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية، وقال: إن وحدتنا هي سلاحنا الأقوى في مواجهة العدو.
2: بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: your number one radio. المركز الأول. حياة FM. المركز الأول.
1: الدولي خد أجازة ومكانه جد دلال وأنا قدام اللزازة دي عندي.

0: Radyo Hayır.
1: Alo, وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
1: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
5: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
4: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
6: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: التاسعة مساء الآن.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: ابنه على راديو حياة 100.8.
1: وحدة الاستخبارات 9900 في جيش الاحتلال تركز على جمع المعلومات الاستخبارية البصرية، تم تشكيلها من خلال دمج عدة وحدات مثل وحدة المراقبة الميدانية ووحدة الطائرات بدون طيار، وتدير أيضاً الأقمار الصناعية العسكرية. في أكتوبر 2018 أشار تقرير لمراقب دولة الاحتلال إلى وجود مشاكل داخل الوحدة، خاصة فيما يتعلق بالتحول من العمل الروتيني إلى العمل في حالات الطوارئ. في عام 2022 حصلت الوحدة على جائزة الأمن بسبب مشروعها المتعلق بالأقمار الصناعية أوفيك 11 وأوفيك 16. تعمل الوحدة في سرية، وغالباً ما تتجنب السلطات نشر تفاصيل دقيقة حول أنشطتها.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
8: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
7: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
8: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
7: كيف بقدر أحصل عليه؟
8: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

روحي ما لا إلا روحك ترتكي عليها، لما غبتي عني روحي مات كل شي فيها. طير مكسور جناحه همومه وما بتشيل جبال، أسير بغرفة مظلمة سجين مكبل.

روحي ما لا إلا روحك ترتكي عليها، لما غبتي عني روحي مات كل شي فيها، طير مكسور جناحه همومه ما بتشيل جبال، أسير

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح راديو 1 1 1

0: بيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دايماً في بيت لحم، إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و 18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموا هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لاخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم. مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم نحكي عنه، هو هلأ يسمى حوش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات. كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد، وهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي أنا ما شايفينها. فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأدب.

You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دائماً في بيت لحم إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لاخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن حياة هواها نابلسي
2: باب حاطي لك باب حاطي لليوم كأنه بيت واحد كله أهل كله أهل والدبكات بالشارع
0: حياة هواها نابلسي

الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: ما غيرنا،
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة، انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
2: أول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 11 ليلا.
2: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.
3: دلوقتي زي الهوى، كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعاً هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

لك انا واحنا في عز الهنا. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا. في عز

سنة واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك أنا.

الاول لا من الاول صعب.

والحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي. رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي. والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي. رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي. والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي. رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي. والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي. رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي. والغنوة الحلوة

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبود؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
5: راديو حياة هواها نابلسي.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن
2: بلد فيها قصص حداوي
0: حياة هواها نابلسي
3: باب حاطي لهم باب حاطي لهم كأنه بيت واحد كله أهل كله أهل والدبكات بالشارع
0: حياة هواها نابلسي

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي. هواها نابلسي.

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

من فوبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار وأعرف

0: راديو حياة هواها نابلسي.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
1: في نابلس يحلو السمر
0: ليل نابلس
1: مع راديو حياة.
0: أحلى راديو.